كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجموع.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في أفراح القيامة وأفراح الخمسين المقدسة بتعبر عن حياة الفرح اللي مفروض يحياها المؤمن طول حياته، مش بس في الخمسين يوم اللي الكنيسة بتدوقنا فيها من خلال طقسها وصلواتها وألحانها طعم الفرح، لكن في حياة المؤمن عموماً. في النهاردة هنتكلم عن سبب آخر من أسباب الفرح في حياة الإنسان اللي قام مع المسيح. السبب اللي هنتكلم عنه النهاردة هو سبب الفرح بالله القدير الصالح اللي بيدي النعم والعطايا الكثيرة وبيرعى الإنسان وغني فعلا وبيغنيه دايما باستمرار بعطايا جزيلة جدا. نلاقي ان المسيح له المجد لما سحق الشيطان على الصليب، يقول الكتاب المقدس عنه ان هو نزل اولا الى اقسام الارض السفلى للجحيم، وان هو بعد كده لما رد ابانا ادم وبنيه للفردوس صعد للعلاء، ويقول عنه سبى سبيا واعطى الناس عطايا أو كرامات في ترجمات أخرى. يعني إيه أعطى الناس؟ إيه العطايا اللي أعطاها الله للناس؟ هل عطايا مادية؟ طبعا لا، ما يقصدش كده، ولكن عطايا روحية جميلة جدا وعجيبة جدا. لما نيجي نشوف مع بعض إيه أنواع العطايا دي اللي أعطاها المسيح للبشر، له المجد وللقديسين ولكنيسته، طبعا هي مش عطايا مادية، لكن يقول في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس، يقول أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاه ومعلمين، ويحكي كمان عن مواهب كثيرة في رسالته معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، أنواع قوات وتدابير وألسنة وحاجات كتيرة جدا، كل دي لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح. فمواهب وقدرته الإلهية أعطتنا كل ما هو لازم لخلاصنا ولخلاص المؤمنين ولنمو الكنيسة. دي العطايا اللي أعطاها المسيح والمجد للمؤمنين، لأن معلمنا بولس الرسول بيقول كده هو ان ازاي ان المسيح له المجد لما اعطانا عطاياه خلينا بقى اغنياء، اغنياء في كل كلمه، في كل علم، في كل معرفه، في اعلانات روحيه عظيمه جدا، في مواهب وفضائل زي المحبه وثمر الروح القدس والفرح والسلام. ثبت فينا الشهاده بتاعته بحيث اللي يشوفنا يلاقي فينا شهاده المسيح، ويلاقينا بنشهد للمسيح من خلال حياتنا المقدسه الطاهره. المسيح ادانا كتير وأغنانا كتير، والمؤمنين أغنياء زي ما قال كده إن إحنا فقراء لكن أغنياء في الإيمان، نغني كثيرين، فقراء ولكن نغني كثيرين. فالرسل البسطة اللي كانوا صيادين سمك بقوا أغنياء في الإيمان وأغنياء في هذه العظمة. مجد فعلا، المجد اللي أنا عنه إن أعجب اسمك على الأرض، إنك إدانا المجد كله يا رب. ربنا ما أعجب اسمك على الأرض كلها، إنك ارتفعت عظم جلالك من أفواه الأطفال والرضعان هيأتوا سبحا، تسكت عدو منتقما. اتحقق فينا إحنا، اتحقق فينا إحنا المؤمنين. فما بقيناش ناقصين في موهبة ما، وبقينا في نعم عظيمة جدا، ومتوقعين استعلان ربنا يسوع المسيح ومنتظرينه، وإحنا في فرح. الله غني، الراعي الصالح. فالله الحنون دوت العجيب جدا جدا في محبته، في القيامة أعطانا كل ما له، زي ما بيقول كده على الابن الضال، لما الابن الضال رجع لبيته اداله مواهب كتيرة، الحلة الأولى، وذبح له العجل المسمن، ولبسه خاتم في ايديه وحذاء في رجليه. ولما جه ابنه الابن الكبير يقول له انت ما اديتنيش جدي افرح بيه مع اصحابه، قال له كل ما لي فهو لك.
فبقينا معانا نعم وبركات وأسرار وإعلانات ومواهب كثيرة جدا. الله حنين جدا، اللي هو أبونا اللي ولدنا بالمعمودية واللي صرنا أبناء له من خلال اتحادنا موته قيامته. فبيقول إن كنتم وأنتم أشرار، ده للبشر على البشر، تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه، والخيرات دي تغنينا وتفرحنا. فإذا الله الغني هو أبونا، القدير هو أبونا، الصالح هو أبونا اللي بيرعانا على الدوام وخلينا إن إحنا لسنا في حاجة لشيء أبدا، ونحن مكتفين في كل شيء. ما يميز المسيحي هو السرور والفرح من أجل نعم الله العظيمة جدا، وعشان كده الشكر في حياته والتسبيح دائم، وحاسس إن الله يعطيه بسخاء ولا يعير، وإن الله يعوله ويهتم بيه. أحيانا تتقلب الآية من أهل العالم، يفكروا إن هم شبعانين والإنسان اللي مع ربنا غلبان، لكن لا، العكس. ليه؟ لأن هنا هو بيقول في المزمور الرابع: جعلت سرورا في قلبي أعظم من سرورهم. سرورهم بالماديات بيزول فجأة ويضيع منهم فجأة، لأن العالم يمضي وشهوته وكل اللي في العالم كله هيضيع. فيقول جعلت في قلبي السرور، إذ عملت إيه بقى؟ كسرت، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم. حنطتهم وخمرهم مش إيه، ما يسويش حاجة، لكن السرور اللي في قلبي أنا، إذ كسرت حنطتهم وخمرهم، لكن السرور اللي في قلبي أعظم من سرورهم، سروري أنا أعظم من سرورهم. يقول كمان في المزمور 16: تعرفني سبل الحياة. ده سبب الفرح اللي في حياة ولاد ربنا، ان الله مرشد ليهم وبيقودهم. امامك شبع وسرور يا رب، معاك وقدامك يا رب دايما في سرور وفي دايما شبع، كل ما ماشي معاك اشبع. بيقول كده: ارفع يدي فتشبع نفسي كم من شحم ودسم. في يمينك، في يمين ربنا، نعم الى الابد، نعم الى الابد. ربنا يدينا ان احنا نتمتع بخيرات ربنا، وتنفتح عينينا عشان نشوف هذه البركات ونتمتع بيها ونعيش فيها، ونشكره على الدوام ونسبحه على الدوام، ونعيش فرحانين بعطاياه، لانه فعلا سبى سبيا واعطى الناس عطايا وادانا كل شيء، حتى اغنانا ومبقناش في حاجه، لكن بقالنا الكفاف، ان احنا مكتفيين. كلمه الكفاف يعني الاكتفاء، بقينا مكتفين وفرحانين لإلهنا كل بمجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

0: حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسه سهرانه حمايه من الهجوم، والناس بتتكلم وبيذيعوا خبر بانه قال لتلاميذه انه هيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.
1: هابن كوشر تفانا أستاسيت تفطون في بول خني أثموت شائن تفسو تأمون بول خني إنو في لبون أفكف خنبي إمها قطاني اسمي ام بروفي فيتك فن بما شمتن ايهو فرزا سانستي اك نكرن شرن مرياتي شرم بي ات نفتيت مسنان ممنوتي بلو شرن مرياتي

بنشتن عرشيا آنجلوس بكريمان نوغين تيت أناس أسيس سوز برسوس انصاف أو انصاف انصاف بنمشا آي نخنو بس أسيس نوتن وشتمو بتنتي أو نافب أور تتيري نموين آن انتي كيرين سمنا نتكيرين كان نوبي نان تنوش تمكو

0: رب ربنا ولأنه خلصنا يسوع الماسي نسيت من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك.
1: اخواتنا المرضى بكل مرض كان في هذا المسكن وبكل موضع، لك المسيح لهنا ينعم علينا ولهم بالعافية والشفاء، واغفر لنا
0: يا
1: خطايانا.
0: رب تعدهم بالمراحم والرفات، اشفيهم، انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض، وتوزيع أبطال مطرحنا قم وعزيهم والمعذبون، أرواحنا صحتكم جميعا، الذين في السجون المطابق، الذين في النافي أو السابي أو المقبوض على بعض المرايا، يا رب أعطكم جميعا وأرحمهم، لأنك أنت تحل مربوط تقوم الساقطين. رجاء ملاس رجاء معين، ملاس معين عزا صغر القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطي يا رب راحة، أعطي رحمة، أعطي برودة، أعطي نعمة، أعطي معونة، أعطي خلاص، أعطي غفران خطايا تامها. ونحن يا رب أمراض نفوس اشفيها سادنا فيها، أيها الطب الحقيقي الذي أنفسنا سادنا، يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاص.
1: يا رب
0: وإذا كنا صلى ضاب بكل أبا ربنا ولأن مخلصنا صلى المسيح اسم الصلاة يا محب البشر، اذكر يا رب سعد وشكر ربنا الذين قربونا كرم جسمك القدوس.
1: اطلبوا عن المهتمين بالصعد والقرابين والبكور والزيت والبخور والستور وكتب القراءة عن المسبح، كان المسيح لنا يسعدهم في أورشليم السماء واغفر لنا
0: يا
1: خطايانا.
0: رب شوبو ايروك جنبك سيسي استريونيت او بن لوجمون انت ادبي استوي ان استوي نوبي اخونتك متنش تخني في اوي ايبول هتني بشمشن تنك انجيلوس نمنك اورنشي انجيلوس ات او ام بريت تكشو بيروك اني دور انت بتمي قابل نمتي تي سي انت بنيوت ابرام نمني تي بسنوت انت تشيرا بايرت يونك بخير استريون تنك بقاي شو بيروك نبي هون ام نبي كوجي نيت هب نمني ات او انهي ايبول نيس او شناك خون او امون انتو نمني طبي ناك خون خم باي اهو انت فو اناي زورون ناي اعطيهم ما لا يفسد عوض الفاسدات السمايات والارضيات ابديات عوض الزمنيات بيتهم خازنهم لا من كل الخيرات تحتهم يا رب قوة ملتك ورؤساء ملكتك الأطهار وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدار لا تتركهم عنك.
1: يا رب فلنسبح مع الملك المجد الله في العالم وعلى الأرض السلم وفي الناس المسرة، نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك نعترف لك نعطي مجدك نشكرك نرجو مجدك أيها الرب المقسوم وطلع لإبضابط كله، والرب الابن الوحيد وحده يسوع المسيح وروح القدس يا رب لحم الله ابن الآب رافق خطايا ترعى مرحمنا يا رب خطايا ترعى العالم جرسنا لك أيها الجالس عن يمينه بيرحمنا أنت وعدك القدوس عندك رعاية رب يسوع المسيح وروح القدس مجدا لله الأبد باركك كلهم مثبت القدوس للأبد والأبد الأبدين أمين منذ الليل روح تبكرك يا إله وملك النور على كنت الطرق لأنك كثرت لي معينا فاكرا يا رب تسمع بلادك تراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من الموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من الموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الموت الذي قام من الموت ارحمنا المجد لله بابن الروح القدس لانه كله وين ودار دار امين ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا ايها الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر اثامنا يا رب اغفر ذلتنا يا رب اتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك القدوس ومن القتل الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم يا من القدس ارحمنا الذي بالخطايا رب عين وقفت البطن اليك لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين. لا يتقدس اسمك، ليتملكوتك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الضاغطين يوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبدين. سلام لك نسألك أيها القديس المغتنم من أضرار كل حين، والدة الإله أم المسيح سيد صلواتنا لابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام التي وقت لا نور حقك مسينا نظرة قديس الرب عنا يصنع رحمة أنفسنا، يغفر لنا خطايانا. العذراء مريم والدة الإله القديس الشفيع العالمين القدس البشرية، اشفع فينا ما مسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا فرع خطايانا. شيريني أوتي برسين طوري من آلي سيني شيري بشوشن تابن جنس عليك فونان إمانوئيل
2: تنتي هو قريب من بيت بروستاتي سيدن هوت نارين بن شوي سيسوس بخريستو انت في كان النوفينا نيفون
1: لازن امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، لأن ربنا يسوع المسيح قام من بين الأموات
2: بقوته أبطال الموت وجعل الحياة تضيء لنا، وهو أيضا الذي مضى إلى الأماكن أسفل الأرض.
1: بواب الجحيم راؤوه وخافوا وأهلق طلقات الموت فلم تستطع أن تمسكه.
2: سحق الأبواب النحاس وكسر المتاريس الحادي وأخرج مفتري بفرح وتهليل.
1: وصعدهم معه إلى العلو إلى موضع راحته، خلصهم لأجل اسمه وأظهر قوته له.
2: من أجل هذا نحن أغنياء.

0: يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات.
1: هذا الذي ينبغي له المجد مع أبيه الصالح والروح القدوس من الآن وإلى الأبد.
0: شوين صور ثم سيغون خيمة شوتي تاركين خيطو وتشتن ترين تسوطوكو ثم برسن سنسي ونبال
1: ماتهم في طارماس بن سوتيرم أغاصص تقولي نخي سيف الهارون تفسن من تفيريني.
0: سلام لك يا أيتها العذراء الملك الحقاني، سلام لفخري جنسينا ولدت لنا عمانوئيل.
1: نسألك
0: سالك
1: اذكرينا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.
0: نعظمك يوم النور الحقيقي ونمجدك في العذراء القديسة والدة الإله، لأن كل تلال مخلص العالم تخلص نفس المجد لك يا سيدنا ملك المسيح. فخر رؤوسك للشهداء تهليل السدوجين تبت كأنك برا خطايا نبشر بسلسة قدوس لوت واحد نسجد له نمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. الحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبدو الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا عند بلاص البنطي فإلما كبر قام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السموات جلس عن يمين أبيه وإذا يد في مجده ليدين الأحياء والأموات. الذي ليس ممكن كذا نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبط من الاب نسجد له نمجده مع الاب والابن الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه نعترف بموضوع واحد واقر خطايا وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاب تنجوش تابول خاتن تاناستاسي سنتين رف موت نبيون خنت بيونس نيو امين.
2: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay

0: وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا
1: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. Και το πνεύμα τη
2: المسيح إله الذي خاطب التلاميذ القديسين والسلاطين المكرمين قائلا إن أنبياء وبرار كثيرين اشتهى أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أنتم فطوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبة قديسك.

0: كريدنيا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا نذكرهم في صلواتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا، الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم أنت حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، قيامتنا كلنا.
1: هللويا هللو ايسوس بيرسوس بورو انتبو افتم تبو الخنيت مو

0: por su momento a Dios Evangelio.
1: Marcon agi evangelio to anak nosma.
2: Sasi kereye.
3: Fu bil mekhafat Allah wa ansatu li sama' al injil al muqaddas faslun min bisharat al injil li mar muallimna marqus al bashir al tilmiz al tahir barakatuhu.
2: Ala jami'ina.
1: Yusuf bin Nut bin Sotir bin Uruterin Isos de Christos Bshiri Mavnut Ton Beunav Shaini Behova bin Nutibe
2: Tasi Kereye
3: Bin Mazamir Ya Bina Dawud Nabi Barakatuhu Ala Jami'ina Mubarakun Al-Ati Bismi Rab Baraknakum Min Bayt Al-Rab Allahu Al-Rab Adha'a Alayna Al-Liluya مبارك الاتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. فسأله الفريسيون والكتبة لماذا لا يسلك تلاميذك حسب سنة الشيوخ بل يأكلون الطعام بأيد غير مغسولة. فأجابهم قائلا حسنا تنبأ عنكم إشعياء أيها المراؤون كما هو مكتوب إن هذا الشعب يكرمني بشفتيه وأما قلوبهم فبعيدة عني فهم باطلا يعبدونني إذ يعلمون تعليم الناس ووصاياهم لأنكم تركتم وصايا الله وتمسكتم بسنة الناس.

0: أنا الذي في السماوات.
1: ليتقدس اسمك، ليجعل ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الذي الغد أعطيني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن والمذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بل مساها صار ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد كمبارستوس يسوس بن شوي
2: تسكي خلاص يمون تو كيريو كليناتي
1: نوبيون سو كيريا
2: روسكو من سيوم تفوبو آمين.
0: يريني باسي
1: يدومن ماتي سو
0: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن حيد كلمة الله الأب، قطع كل ربطات خطايانا وكبر إلى مخلصنا فوق تلاميذ القدسين وكل عمق بلا الروح القدس من غفرت لهم خطاياهم غفرت لهم من أمسكتم عليهم مسكت. أنت الآن أديان سيدنا أنعمت على الذين يعملوا في كهنوت في كل زمان، يغفروا الخطأ على الأرض ويربطوا وحلوا كل ربطات ظلم الناس المصالحة من بشر أبائي وإخواتي وضعفي. ارزقنا رحمتك تعالى ربطات خطايانا، كنا أخطأ شيء بعلم أو بغير علم، جزع القلب بالفعل بفكر بصغر نفس كصالح من بشر. اللهم اغفر لنا خطايانا، باركنا طهرنا حللنا حال سائر شعبك املأنا من خوف وكبرت.
1: مين كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون امين الليل ويذب سايبة ريك يوكي عقبنا وماتي كني سوسيون السونيون ونار فنوشين بولنغو مجوابي شوي سيسو بيقرات بارو انتبه وابطن في بقن اسمه ادخن بيهو اماش سليمون وونا نان كريا ليسون كريا ليسون كريم نغسون من اسمه إيروس مايروس تيميتان يكوني أبول غويم باسمه
0: خريستوس بنوتي
1: آمين أسأشوبي
0: تبورون تهريني موينان تكرين سمنان تنجي كدنا بلوني بوجي سوكت لغومي بيزموني بي الله شميني كسورت قالنا مصحاك إنك بشكري يا أبانا لذي في السماء.
1: ليتقدس اسمك، ليت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض. خبزنا الغد أعطيني اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن والمذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، من مساء صار ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين آمين آمين. لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقدس اسمك، لا تقد

0: دوك صلاة سيوس من هو قدوس قدوس قدوس فصل شهر مشهد الإنجيل على النهر يوحنا البشيرة تلميذ الطاهر بركات على جميعنا آمين.
1: متى جاء المعزي الروح القدوس الذي سلسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلام أترك لكم، سلام أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تزدع، سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنت تحبون لكنت تفرحون بأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كلا تؤمنون. لست أكلمهم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم أتى وليس له فيها شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو كرم حقي وبالكرام. كل غصن فيه ليأتي الثمر يقطعه، وكل ما يأتي الثمر أنقي ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل من قبل أنقياء من أجل من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم.
0: والمجد الله دائما من أبدنا نشهر صوص بجهود نغصوص من مسواب جيها في أكسوات من جيها تبقى من وغنينا نروح القدوس يا رب الذي أرسلت على حلم القدس يا رب مرن في الساعة الثالثة هذا لا تنزح من الصالح لكن قدر في أحشانا قلبنا كان خلق فينا يا الله روح مستقيم قدر في أحشانا لا تطرحنا من قدامك روح القدس لا تنزعه منا أيها الرب الذي أرسلت روحك وسكرت رمي القدس يا رب مرن في الساعة الثالثة هذا لا تنزح من الصالح لكن قدر نسألك أنت قدر في أحشانا ربنا يسوع المسيح من الله الكريمة روح مستقيم وحي الروح النبي ورافع روح القدس والعدالة والسلطة القادرة على كل شيء لأنك أنت ضياء أنفسنا من يدي لكل إنسان آيات العالم ارحمنا.
2: كنينك إيك سوسون الصنيون نامي.
0: يا ولد الله أنت يا كرم الحقان الحامل عنقود الحياة نسألك المملونة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا مبارك ربي إلهنا مبارك ربي يوم بيوم هي طريق لنا ولا خلاصنا.
2: كنينك إيك سوسون الصنيون نامي.
3: ملك السماء المعذر والحق الحاضر في كل مكان مالك كل كنس الصلاحات وموت الحيال وما تفضل حين فينا وطرنا وكل دينا سيد الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع التلاميذ المخلص عطتهم السلام هنا وما أيضا كنا من نحن السلام وخلص نواجه نفوسنا إذا ما وقفنا فيها كالقصص في السماء والتانت باب السماء افتح لنا باب الرحمة
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحيد المتلذ قامة من الموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي المتلذ قام من الموت ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي المتلذ قام من الموت ارحمنا المجد لله لمن حقد سنه كل ورضا درمين ايها الثالث قدوس ارحمنا الثالث قدوس ارحمنا الثالث قدوس ارحمنا يا رب اغفر خطايانا اغفر اثامنا اغفر ذلتنا يا رب اتق مرضى شعبك اشفيهم من اجل اسمك ابانا قتنا الذين رقدوا يا ربنا نفوسهم يا من ارحمنا الذي قد ربينا وقد طلبنا اليك لك المجد والعز وتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
4: ابانا الذي في السماوات
2: يتقدس اسمك ليتم ملكوتكم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض يوم وقت لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا علينا لا تدخلنا في تجربة لكن اجرنا من الشر بالمساء صار ربنا لان لك الملك والقوه والمجد لابد امين السلام لك نسالك القدس المتلم على ادراك كل حين سلام من التعطرات سلام الفقرين سلام التي نعمنوين نسألك اذكرينا يتو الشفيع المؤتمن من ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
4: زوك ساسيوس قدوس قدوس لنجي لماري معلم نعمة البشير بركاته علينا امين
5: فلما أبصر الجموع صعد على الجبل عندما جلس تقدم إليه تلاميذ وفتح فأعلم قائلا طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماء طوبى للحزانى لأنهم تعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجاع والعطش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لقائل القلب لأنهم يعينون الله طوبى لصانعي السلام لأنهم يدعون ابناء الله طوبى للمطردين من أجل بر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا تردوكم يعاروكم وخالفكم من أجل كل شهر الكاذبين افرحوا تعالوا أن أجركم عظيم في السماوات لأنهم كذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد بملح ماذا مملح لا يصلح بعد شيء إلا أن تطلع خارجين وتدوسوا الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراج النور تحت المكيال بل يضعون على المنارة فضيء لكل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس كي يرى أعمالكم الصالحة في المجد وأباكم الذي في السماوات.
4: قول الله بسلام تنوشتم بخريستوس بكيوتنا غصوص بابن مسواب جاك يكسوت منينان يا رب يا من في اليوم السادس ساعة السادس ومرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها ابونا آدم في الفردوس مازق سخطينا المسيح إلهنا

0: خلصنا نصرخت إلى الله ورب سمعني. الله مستجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعنا عشية وبكر وقت الظهر كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب وقت الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطيئة. اقتل أوجاعنا بآلامك الشفية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طيشة الأعمال الهرية والشهوات العالمية. تذكر أحكامك السامية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معزلة من أجل كسر خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وتل العذراء. لأن كثيرة يا شفاعتك وقوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفض الخطاء من شفاعتك عند الذي ولد منك الرحوم وقادر على خلاصنا. لأنه تألم من الأجنين لكي ينقذنا فلتد ركن رفضك سريعا قد تمسكنا جدا. أعيننا يا الله مخلصنا من وجد اسمك يا رب نجينا واغفر لنا خادم اسمك القدوس.
1: آمين كأيك سسون الصنعون آمين.
2: صنعت خلاصا في وسط أرض كل المسيح لأن عندما صدت يديك الطالتين عروض الصليب فلا يزكلهم تصل قائلا المجد لك يا رب.
1: ستريك أيوك يا عقب نماتي.
2: نزول لشخصك غير فاسر الصلاة طلبين مغفر خطايا المسيح إلهنا لأنك بمشهدك سررت أن تصع الصليب تنجى الذين خلقتهم من عبدة عدن صغريك ونشكرك. لأنك ملأت كفر خلاص لما أتيت عينه يا رب المجد
1: كانين كأيك سسيون الصنيون آمين.
2: أنت يمتعي نعمة العظام وعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل موت أمواتا كنا فانهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونقول نعم في نفس أمك لهذا المجد شكرا مات المسيح إلهنا.
3: نعظمك يا أم نور الحقيقة ونمجدك يا ثل عزاء قديسة ولدت لنا ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل كل شهداء دليل الصديقين ثبات الكنائس قرآن خطايا نبشر بالسوس القدوس لاهوت واحد نسل الله ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
1: بالحقيقة ومن بيلين واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من قبل كل الظهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لا فجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجله نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء عذراء وتأنس وصلب عنا على بلاص البونت تلم كبرى وقام بين الموت في اليوم الثالث كما كتب صعد للسموات جلس عن يمين بياض انت في مجدي لدينا نحيا والاموات التي ليس ممكن قضاء نعم نوم برار قدس الرب المنبط من اهماس قد لم جده مع الاب والابن الناطق الانبياء وكنيسة حيث مقدسة جماعة رسولية نتر المعودة يحد الفرح تنتظر كلمة الأموات حياة الدار الآتي آمين.
4: يا حمل الله يا رافع خطأ العالم اسمع الله ورحمه وغفر لنا خطأنا كثيرا.

0: اذكر يا رب الذين قدموا هذه القريه الذين قدمت عنهم الذين قدموا بواسطتهم اعطيهم كلهم الاجر السمائي.
1: صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه.

0: تبيوت مشكين مبدن ما سوار بنو تنو زمين فيز مراوات جيل ناتبيوت بي بانتو كراتوس
1: آمين.
0: فيز مراوات جيل بيف منغنيس ان شيري سوز بخريسوس بن شوت
1: آمين.
0: فيز مراوات جيل بيف نف ما سوار بن
1: آمين. إذ بتي راجيوس إسيوس أجيوس نبنف ماجيون آمين. Ευλογητός Κύριος Ιησούς Χριστός αιώνας. Αμήν. Νέες νος τύρος νόου εψόης μαρο εσμο ερωφεν γενιλέους τύρου. Ζεβεύ ναϊ τάγρο ερεϊ εγών οβότι εμισμήν τύψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψοψ

0: Salvatore, ut mensuis venutibus utir, Iesus be Christus, nashkurak ala kulli hal, wa min ajli kulli halin wa fi kulli hal. لأنك سترتنا وأنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعرضتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة
1: اطلبوا لك ارحمنا الله واطرف علينا واسمعنا ويعيننا واكبر سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أننا من شركة أسرار مقدسة مباركة لمغفرة خطايا

نسأل وأطلب من صلاحك يا محب البشر إن نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرات الناس، أشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، امنعها عنا وعن سائر شعبك، عن هذه الكنيسة وهذه المائدة كنوتيلة لك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات اردكنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وكل

سيدك يا رب خدام هذه المنابه الكامل الشمس والشعب واضعف نكون نحن في الثلاث القدوس الاب والابن والروح القدس الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسول في الاسم الرسول القديس مانوكس جيل تارشيد بترك قديس سورس مدسكورس قديس نص رسولي القديس بترس خاتم شدارس كانو قديس احنا فم الذهب القديس كيروس قديس بسيرس قديس ارغوريس من الاباء 318 مشرم من ابنك 150 من قسطنطين 200 من مدينه افسس من فم ابينا الطاهر الباب المعظم الانبا تودر السن فما أبي وحقرة المجد وكرم وعز وسجود الآن كنا نرضى كلها أمين.

مايك يا هطل ازاي انت ازاي انت بشاش في نارش انجي

0: ليوس يوسف نيقوديموس نمتي أغيا مريا مجداليني بتشو أريه مطنان مكوي بولنتين النوبي
1: إيتني أفشي أنت بأرشي زي كونت اسمارود استيفانوس بشرب مرت تيروس بشوك أريه مطنان بكو بولنتين النوبي
0: إيه تاني بشي أنت نقص

فطرات التي لوبات المركوريوس أبامين انت نبايات بشو أريه مطنان بكو

Ave Maria,

0: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا، بركته علينا أمين. لأنه إن كنا قد اشتركنا معه بالغرس بشبه موته، نصير أيضا بقيامته، عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب معه ليبطل جسد الخطية، كي لا نعود نستعبد أيضا للخطية، لأن الذي مات قد تبرأ من الخطية. فإن كنا قد متنا مع المسيح نؤمن أننا سنحيا أيضا معه، عالمين أن المسيح بعدما أقيم من بين الأموات لا يموت أيضا، ولا يسود عليه الموت بعده، لأن الموت الذي ماته قد ماته للخطية مرة واحدة، والحياة التي يحياها فيحياها لله. كذلك أنتم أيضا احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطية، ولكن أحياء لله بالمسيح يسوع ربنا. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا آباء إخوتي الجميع، أمين.
1: كأس لكم فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول، بركاته على جميعنا، أمين. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من يخاف فلم يتكمل في المحبة. نحن نحب الله لأنه هو أحبنا أولا. إن قال أحد إن أحب الله وهو يبغض أخاه فهو كاذب، لأن من لا يحب أخاه الذي أبصره فكيف يستطيع أن يحب الله الذي لم يبصره؟ ولنا هذه الوصية منه، إن من يحب الله يحب أخاه أيضا. كل من يؤمن إن يسوع هو المسيح فإنه مولود من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت للأبد، أمين.

0: بابن مائس أواب جي أطون كاك سوتي أمون عينا
1: بركسيس تطلب من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معكم ومعي يا آبائي وأخواتي آمين. يا قساوة الرقاب وغير المختونين بقلوبكم وأذانهم، إن أنتم في كل حين تقاومون الروح القدس كما كان آباؤكم كذلك أنتم أيضا. من الأنبياء لم يضطهد آباؤكم وقد قتلوا الذين سبقوا فانذروا بمجيء البار هذا الذي أنتم الآن قد استلمتموه وقتلتموه، وأنتم الذين قبلتم الناموس بترتيب ملائكه ولم تحفظوها. فلما سمع هذا احتدوا بقلوبهم وكانوا يصرون بأسنانهم عليه. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر لتعتز في بيت الله.

0: سيد الربيع يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب الجماعة وتلاميذه القديسين ورسل الأطهار المكرمين قائلا نبيا نبرا كثيرين أشتوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم طوبى لعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأوامر نجيلك المقدسة في طلبات قديس.
1: صلوا من أجل الإنجيل.

كل الذين يوصون من رزقهم في سؤالة نظراتنا التي نرفع إليك أيها المسيح إلهنا، الذين سبقوا فرقنا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاءنا كلنا وقيامنا.

مع الإنجيل المقدس، فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا، بن شويس وبن نوتي وبن سوتير وبن أورو تيرين إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي تنخبي أونا.

وكاته على جميعنا، استمع صلاتي وتضرعي وانصت إلى دموعي، ولا تسكت عني، لأني أنا غريب على الأرض ومكتاز مثل جميع آبائي. هللويا، مبارك الآتي باسم الرب، رب القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا أيضا إلى العالم، وأنا من أجلهم أقدس ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق، ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكونوا جميعهم واحدا، كما أنك أنت أيها الآب في وأنا أيضا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أن

0: ربنا والآدم خلصناه سوى الماس يا الناس أطم صلاك يا محب البشر اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية
1: يا رب ارحم.
0: هذه الكيان ونقاص المسمون قاسيها كل الشعوب وكل القطعان بارقهم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر بنعم الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيرانهم دخلنا وخارجنا زينه بكل سلام يا ملك السلام أعطنا سلامك لأن كل شيء أعطيتنا اقتلك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس والذي نقوله فلتحي نفوسنا بروح قدوس ولكن نحن عبيدك موت الخطيئة وعلى كل شعب
1: يا رب
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط كل أبا ربنا ولأنه خلصنا يسوع المسيح نصدنا صلاة يا محب البشر اذكر يا رب

حفظنا احفظ لنسينا كثير وازمنا سلم يا مكمل رئاسة الكهنوت المقدسة من ترى من قبل كرتك المقدسة الطوباوية مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحد وحيد المقدس الجامع الرسولية انعم عليهم وعلينا بالسلام في كل موضع وصلوات وصلاة على كل شعب وصلواتنا نحن أدنى وبلا ليك على مسبحك المقدس الناطق السماء راحت بخور فسير عدم الذين يرون والذين لا يرون اسحقهم وزلهم تحت رجلهم سريعا ومن فاحفظهم بسلام من وعدنا في كنيستك المقدس.

0: عبد كل أب ربنا والآن مخلصنا يسوع المسيح ناصت من صلاك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا باركة.
1: يا رب
0: أنت كلنا بغير مانع ولا عاقل نصنع كمشتك المقدسة الطوباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها لنا رب والشعب وعبيدك تبقى الأبد عبادة الأوثان بالكمال اخلع من العالم الشيطان وكل قوات الشيطان تحت أقدامنا سريعا الشكوك وفعل الظلم وإن قد افترق فساد البدع أعد كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أزلهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسدهم وسعتهم وجنونهم وشرهم وأنما يمتصون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبعد مشورتهم يا الله الذي بعد مشورة أخي
1: آمين يا
0: توفان
1: رب
0: قوم أيها الرب إلى أتفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك في نور اسم قدوس أما شعبك فليكن بركة
1: انزف يسوع برسخ من كريا ليسون كريا ليسون خن أم
2: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله طاب الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الملائكة ولكل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس وصلب عنا نار بالله سبحانه تعلم كبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما كتب وصعد إلى السماوات جلس عن يمين نبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبت من الاب نسجد له ونمجده على الاب والاب ناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه ونعترف بماضي واحد ونغفر خطايا

0: الدابات التي قبل الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور المحلاذ لابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات. هذا الذي عساكر الملائكة يمجدونك به قائلين: المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسارة.
1: صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية
2: يا رب ارحم
0: بمسرتك يا الله، املا قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير الميتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
3: بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي، اسمعنا وارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق.

0: أيكم
1: فما روحك أيضا
0: أرجو.

0: حق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الربي لا الحظ، الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل بما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة.
1: أيها الجلوس كيهو،
0: الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات،
1: وإلى الشرق الزرو،
0: أنت والقيام حولك الشيروبيم الممتلئون أعيونا والسيرافيم ذو الستة الأجنحة، يسبحون بدوام بغير سكوت قائم.

اللهم بنشني فمن فلت انك بروبتي ستوب وخي صايتني واكون هنا فلان خانية تمسي فين ابقاكي نمت خبير ميرمو هيتن بك منغنيزين شيري بن شوز وبن نوتي وبن سوتير

آمالنا بالمليئة الذي من فوق بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا، سيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته والذين في العالم، سلم ذاته فداءً عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبعينا من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم.

أعطاها أيضا لتلاميذ القديسين رذل الأطهار المكرمين قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. اسمعوه.

كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن

0: nimbevjen ton fev ol khinis mot nimbevjen shev shoy nifyo nimbevjen hem sisati oy name yot nimtiv masmot im barosiyes ni oyev ol khinifyo oy poti oy smen o نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال
1: اسجدوا

0: إذا دما كريما للعهد الجديد الذي له.
1: أيضا آمين.
0: لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتبع.

0: مستحقين كلنا يا سيد نتنا، ومن قدساتك طهرتنا أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلامة، وكل الأساقف الأرثوذكسيين الذين فيها. ولن أذكر يا رب

0: بين الطباء المكرم رئيس الله ساقف الباب الأنبطادروس الثاني
1: يا رب الرحام.
0: والذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة إنهم بهم على بيعتك المقدسة رعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة
1: يا رب الرحام.
0: وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا.

0: قل يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل دير آبائنا
1: يا
0: الأرثوذكسيين
1: رب ارحم.
0: والساكنين فيها بإيمان الله. تفضل يا رب، هات السماء وثمرات الأرض في هذه

إحراق الأرض اليروى حرصها ولتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل أرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في

0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماوي.
1: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قاموا

Tadik Mefnoti Bilobos. Henome Nemagas Johannes Membrodromos and Baptistis O Martyros. Nemagas Estevanos Biarchiziakonos. Mobrodo Martyros. Nembete Orimos and Evangelistis. Marcos be Apostolos and so Aboem. Martyros. Embatrachis of Severus Nemensagdes Koros. Nembagas Transos be Apostolicos. Nembagas Petros. Ero Martyros be. Arishi eres, nembagios Ioannes be Christos homos, nembagios Odosios, nembagios Taufinos, nembagios Demetereios, nembagios Kyrillos, nembagios Vasenios, nembagios Gregorios be Saulos, nembagios Gregorios be Safmatonos, nembagios Gregorios be أرمنيوس ولا بيت 318 مجتمعين ابنك و150 من قصة يومتين مدينة أفسوس أبان الصديق العظيم الأم أنطونيوس والباري الأم بابولا والتلات أما مقرات القديسين وجميع أولادهم نباس الصليب أبان أم بحص القمص أبان أم بمنشوي الرجل الباري الكامل الذي غسل قدميه خلصنا الصالح أبانا بابولا طموي حسكيل تلميذه سيدين أبوان القديسين الروميين ماكسيموس ودوماليوس والتسعة الأربعين شهيدا شيخ شهيد كل عدم الأنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا بدانيال القمص أبانا بأثيروس القيس أبانا بخمس عب الشرق أم بدرس تلميذه أم بشنود رئيس المدعادين أم بوز تلميذه أم بنفير أم بكراس وأم ببلمون أم بغليون أم بتماس أم برمين أم بميسايل أم بصامويل المعترف وستامون التلمذي أم ببضى بلوس كفاندراس خرزون التلمذي أمير الشهداء أم أرقرقس العظيم برمين أفلون بترم الكوريوس أم برويس أم ببرسم العريان أم بشام ببقول قديس البابا كيرلس السادس رئيس الكهنة كل ما صاف قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك بل هم خيام أمام منبر ابنك الوحيد الجنس يشفعون في مسكنتنا ضعفنا كن غافرا وساترا لعيوبنا من أجل اسمك القدوس المبارك

أسماء آبائنا بطارق القديسين الذين رقدوا الرب نحن نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايا.

هؤلاء كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين ركضوا وتنعوا بالإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب اذكر عبيدك المنتقلين أبونا بيقول مسعد وأبونا بتن هرمونيوس وأبونا شنودة كمال والمنتقلين بالهلال وجمال فيكتور وإبراهيم مكرم وكرورس رزق وسهير عبد الملك وماني جرجس ومال فهمي. تفضل يا رب نع نفوسهم جميعا في احضان ابانا قديسين ابراهيم اسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب من الحزن والكاب وتنوت في نوري.

الموت الكلاب ربنا والآن مخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا لنا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع دين الأفواه ونخدم اسمه القدوس هو أيضا فنسأل

ظهر لمريم المجدلية وكلمها هكذا قائلا: اعلمي إخوتي أن يذهبوا إلى الجيل، هناك يرونني رئيس الملائكة ميخائيل نزل من السماء ودحرج الحجر عن فم القبر وبشر النسوة حاملات الطيب قائلا: جي خريستوس أنيستي إكنكرو.

المسيح قام من الأموات بالموت داس الموت، والذين في القبور أنعم لهم بالحياة الأبدية. ونفخ في وجه تلاميذ القدس ناروس للأطهار قائلا: اقبلوا الروح القدس، من أغفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليه ممسكات. ومن أجل هذا نسألك يا سيدنا طهرنا من كل رياء، لكي بقلب طهر نستجري بدالة بغير خوف أن نطلب إليك يا الله الآب القدوس الذي في السماء.

0: في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. عندنا الذي للغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمساء ربنا، لأن لك الملك.
1: بخريستوس.

0: رياضة بتعفى دماغ في لي خطايا الكثيرة، حيث كاس الاسم هناك تكسر نعمتك من أجل خطايا خاصة. أنا جسد قلبي لا تمش شعبك نعمة روح القدوس. حاليلنا حال كل شعب، كل خطية، كل عنب، كل جحود، كل يمين كاذب، كل ملاقات الحرارة، كل سنين نعم لنا يسير نبع كل من الفهم نهار بالتمام. نحن نصنع مرضات كل حين. اكتب اسمانا مع برسو اذكر ربي سلام كنيستك الواحد باتريارك البابا أنبا تدوس كلها نذكرهم والذين نزلوا. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركا
1: خلصت حقا ومع روحك ننصت بخوف الله.
2: يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: في القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس هو الروح القدس امين.
2: واحد الاب القدوس واحد الابن القدوس واحد والروح القدس آمين.
0: يرني باسي.

0: ومن واعترف لنفسه اخيرا ان هذا هو الجزاء المحي الذي ابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح اخذنا من سيدنا ملكتنا كلنا وارث لها القديسة الطاهرة مريم جعلها واحد مع لاهوت بغير اختلاط ولا ابتزاج ولا تغيير اعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البونتي سلمها عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادة وحده عنا كلنا بالحقيقة يؤمن أن اللاهوت لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفران الخطايا حابدية لمن كل من يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين
1: أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين. أطلبوا عنا وعن كل الذين قالوا لنا أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن معكم. رتلوا بناشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب.

هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إحنا في أفراح القيامة بنتكلم عن إن القيامة هي فرح تتميز بالفرح، وإن الإنسان اللي عاش مع المسيح والمسيح قومه من موت الخطية وابتدى يعيش الحياة الجديدة مع المسيح، صفة أساسية فيه إنه بيفرح بالقيامة والحياة الجديدة اللي المسيح ادهاله له المجد. النهاردة هنتكلم عن سبب جديد من أسباب الفرح أو أفراح القيامة. هذا السبب هو الفرح بالثمر، الثمر الكتير المبارك اللي الإنسان القائم وقام الموت من موت الخطية وعاش الحياة الجديدة والتوبة والحياة المقدسة بيفرح بثمار. هذه الثمار المباركة هنتكلم عليها النهاردة وعن هذا الفرح. الكتاب المقدس بيعلمنا ان ملكوت الله مش اكل وشرب، مش طقوس بناكل حاجات معينة في العيد وفي الصيام وهو ده الملكوت، لا، لكن ملكوت السماء هو بيقول لنا عنه بر. كلمة بر هي أعمال بارة، والإنسان يسلك في البر بتاع المسيح وفي قداسة المسيح وطهارة المسيح ومحبة المسيح ولطف المسيح ووداعة المسيح، وده ثمر أعضاءه وأعضاء جسده آلات بر تصنع الخير وتصنع تفرح وهي بتعمل الخير. عشان كده يقول لنا بل هو بر وسلام، وبالتالي ده ينعكس عليه بسلام، سلام مع الناس وسلام مع الله، وكمان فرح. وهنا الفرح بيجي هنا بقى، الفرح اللي في الروح القدس من أجل هذا البر والقداسة والطهارة اللي بيعيشها الإنسان المسيحي اللي بعيد عن الشر والنجاسة وبعيد عنكم الفساد والهلاك. يقول لنا هنا في زي ما المسيح قال، يقول ان الحاصد ياخد اجره ويجمع ثمر للحياه الابديه. الحاصد ده كان التلاميذ والرسل اللي حصدهم لحساب المسيح نفوس المؤمنين الجميله اللي دخلوها للايمان من خلال محبتهم. انجيل جميل يقول لنا ازاي ان هم كانوا في الهيكل كل يوم في صلوات واجتماعات مقدسه، وكان الناس بيبيعوا أموالهم وممتلكاتهم ويحطوها تحت رجلين الرسل ويحطوا الفلوس دي، وكل من له احتياج يجي ياخد احتياجه في محبة عجيبة جدا، مفيش أنانية، ده ثمر. عشان كده يقول لنا الحاصد يأخذ أجرة. المسيح اللي زرع الحب كله واللي فدانا واللي عمل العمل العجيب ده كله، لكن الرسل حصدوا بالإيمان من خلال الإيمان بتاع الناس، حصدوا المؤمنين ودخلوهم الملكوت ويجمع ثمرا للحياة الأبدية، ده الثمر. لكي يفرح الزارع، الله اللي زرع والأنبياء والناس اللي تعبوا والحاصد معه، هكذا المسيح هو اللي بيزرع. بيقول عنه خرج الزارع ليزرع، الزارع ده هو الله نفسه، وإحنا من خلال محبتنا للناس ومن خلال عمل المسيح فينا نحصد ونجيبهم للحياة الأبدية. نلاقي يقول لنا ان احنا مفروض نسلك كما يحق للرب، احنا بقينا لربنا فلازم نسلك في الحق بتاع الرب. الحق بتاع الرب ده اللي هو ايه؟ الحق بتاع الرب اللي هي دي وصيته، حق الإنجيل اللي علمه لنا، لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا. وإحنا ناخد رضا الله يرضى علينا، ندور على رضاه ونبقى مرضيين عنده في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح. الأعمال الصالحة، المسيح له المجد، علمنا ان احنا نعمل هذه الأعمال الصالحة من خلال وصيته اللي سابها لنا. ويقول لنا كتاب مقدس ان احنا مخلوقين لأعمال صالحة سبق الله فأعدها. كل واحد فينا له رسالة، من خلال هذه الرسالة بيحيا ويعمل عمله، يبارك الناس ويعمل عمل ويسيب أثر في المجتمع وفي الأسرة بتاعته لحساب الخير والمحبة. يبقى لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مثمرين في كل عمل صالح، ونامين في معرفة الله. وبكده بنبقى بننمو،
نعرف الله أكتر، وكل ما ننمو أكتر نعمل أعمال الصالحة المقدسة ونعرف مشيئته المقدسة، متقوين بكل قوة، دي آية 11، بحسب قدرة مجده، بحسب القدرة بتاعته واللي بيديها لنا والمجد بتاعه، لكل صبر وطول أناه بفرح، يدينا قوة ونعمة إحنا نصبر ونطول أناتنا، وإحنا فرحانين نعمل العمل عشان نجيب ثمر للحياة الأبدية، ثمر يفرحنا وثمر يفرح قلب ربنا وثمر يخلي الناس تدخل في الشركة المقدسة، زي ما كنا بنتكلم في الحلقة اللي فاتت على شركة النور. وهكذا يبقى الإنسان الروحي إنسان مثمر، إنسان مثمر على الدوام. بكده يتمجد الله، ده زي ما قال المسيح بهذا يتمجد أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. نجيب ثمر، لو ما جبناش ثمر يتمجد ربنا إزاي؟ بيقول يرى الناس أعمالكم الصالحة فمجدوا أباكم الذي في السماوات. سبب هذه الأعمال هو الله، والناس لما يشوفوا فينا أعمال المحبة يمدحوا مجد نعمة ربنا، يمدحوا نعمته ومجده العظيم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي، نبقى تلاميذه فعلا، وقولوا أن احنا تلاميذ الرب المسيح له المجد الوديع المتواضع. يقول كما أحبني الآب كذلك أحببتكم اثبتوا في محبتي. نثبت في هذه المحبة ونعمل أعمال المحبة، نحب المسيح فنحفظ وصاياه ونثبت في محبته وقدسته وطهارته. لازم نحفظ وصيته، عشان كده بيقول لنا في إنجيل يوحنا أصحاح 15 آية 11 إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يبقى هو ده اللي الثمر يجي إزاي، بإن أنا أحفظ وصيته وبحبه، وعشان بحبه عايز أبقى زيه وعايز أصنع مرضاته وما أقدرش أخلفه. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب؟ وعايز كل يوم أنفذ وصيته ومجده. يبقى إن حفظتم وصايا تثبتون في محبتي كما إني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. يقول لم تكن بهذا، ليه رب بتكلمنا بكده؟ لكي يثبت فرحي فيكم. الفرح بتاع المسيح والنعمة بتاعة المسيح مش هتثبت فينا وإحنا ما بنعملش وصيته، ده بالعكس، لما الواحد بيخالف وصيته بيعمل خطيه بحس بحزن جوه قلبه. لكن نثبت في المسيح ازاي ونحس ان احنا قريبين منه ازاي وفرحانين به ازاي، غير لما نحفظ وصيته ونتمم مشيئته ونبقى فرحانين جدا ان احنا عملنا وصيتك يا رب. يبقى اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت محبته، كلا تكن بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل. وبكده يكمل فرحكم، يبقى الفرح بالثمر هنا اهوت. ويقول لنا ان نهاية تلك الامور هي ايه؟ الموت، لانكم لما كنتم عبيد للخطية كنتم احرار من البر. لما كنتوا عبيد للخطية كنتم احرار من البر، كنتش بتعملوا بر، كنتوا بعاد عن البر. فأي ثمر كان لكم حينئذ من الامور زي ما قلنا اللي تستحوا بها الان، لان نهاية تلك الامور هي ايه؟ هي الموت. اما الان إذ أعتقتم من الخطية، خلاص اتحررنا من الخطية بنعمة المسيح وبقينا في شركة مع الله، وبقى الروح القدس يعمل فينا وساكن فينا، وبقى المسيح حلل فينا بالإيمان وبروح القدس، بقينا عبيد لله. ففي النهاية بقى لنا ثمار للقداسة، والنهاية حياة أبدية. ربنا يدينا هذه الثمار المباركة، ان احنا يبقى لينا ثمر للقداسة والحياة الأبدية، ونفرح ويثبت فرح المسيح فينا ونثبت فيه وهو فينا، ونبقى لينا ثمر بر على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرم عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال ما تسيبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه، ده يدوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرق بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني وشالين. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر.

والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه، أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده جروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيدي. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وقال. ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة إزاي إحنا بنناقش إيه أسباب الفرح في حياة الإنسان المؤمن اللي قام مع المسيح، زي ما بيقول الكتاب المقدس إن أقامنا معه، أقمنا من الأموات وأجلسنا في السماويات. الإنسان المسيحي المفروض يبقى فرحان كل حين، زي ما قلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. أسباب الفرح اللي هنتكلم عليها، السبب اللي هنتكلم عليه النهاردة، هو فرح بالحياة الجديدة. ده السبب الثالث. الحياة الجديدة فيها حياة جديدة، القيامة فيها حياة جديدة. يعني إيه جديد؟ ده اللي هنناقشه. دايما القديم يحزن لكن الجديد يفرح. لو جينا نعرف ليه القديم يحزن، لأن القديم ماشي خلاص، هيدوب، هينتهي، هيفنى، لكن الجديد هو هيدوم وهيقعد. فالقديم يقول لنا كتاب المقدس عن القديم، فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق ده بقى الإيه القديم، وشاخ فهو قريب من الاضمحلال، هينتهي. ده القديم، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يبقى القديم يحزن لأن في خوف عليه إنه قريب من الموت، لكن الجديد ده حياة جديدة. عشان كده المسيح بيطمننا ان في السماء سماء جديدة، والارض ارض جديدة فوق في الابدية، وان احنا فوق في السماء هنتعلم ترنيمة جديدة وتسبيح جديد، كل جديد ما بيشيخش، يفضل له رونقه وجماله وحياته لانها حياة ابدية. فاحنا مع المسيح مات انساننا العتيق، العتيق ده الفاسد، اللي فسد بالخطايا، وقمنا بالمعمودية إنسان جديد. وده اللي بيقول لنا عليه معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الأصحاح السادس، يقول فدفنا معه بالمعمودية للموت. يعني خلاص القديم مات، خلاص متنا معاه، ده الإنسان القديم. حتى كما أقيم المسيح من الأموات، المسيح قام إزاي من الأموات؟ بمجد عظيم، القيامة مجد، فالمسيح قام بمجد وفرحة عظيمة جدا. فقام المسيح بمجد، هكذا نحن أيضا لما نقوم من نطلع من المعمودية بحياة جديدة، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في الحياة الجديدة. يبقى إذن المسيح يحيا حياة جديدة غير حياة أهل العالم، من نوع تاني، فيها أفراح لها معنى، حياة تدوم. هنا مش بنتكلم على الجسد، لأن إن كان الجسد، جسد الإنسان عموما مسيحي أو غير مسيحي، بيضعف ويشيخ، لكن الروح بتاعته زي ما بيقول الكتاب المقدس يجدد مثل النسر إيه شبابك. يقول لنا كده ان كان احد في المسيح، يعني لو كان حد تبع المسيح نزل المعمودية وقام معاه من المعمودية، فهو خليقة جديدة، اتخلق خليقة جديدة، انسان جديد، انسان يقدر يعين ملكوت السماوات. الاشياء العتيقة قد مضت، الخطايا والانسان الاناني والشهواني والوحش مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا، المسيح اداني حياة جديدة. فالإنسان القديم اللي بيحزن وحزين وخايف وقلقان مفهوش سلام، ودايما في أتعاب وأوجاع لأنه في خطية وفي فساد وفي هلاك، ده انتهت لأنه المسيح اداني حياة جديدة، وزل كل قد صار جديدة. يقول لنا إن احنا لبسنا الجديد. إيه الجديد ده؟ الجديد ده حياة المسيح اللي اداهاني، ده الثوب الجميل اللي لبسته، حياة المسيح ولبسته من جديد. الجديد ده يقول لنا يتجدد للمعرفة، يعني بمعرفتنا للمسيح كل ما بنعرفه أكتر ونحبه أكتر ونصلي ونقرب، والكتاب المقدس يبقى جوانا بآياته ونتناول، يتجدد للمعرفة، يتجدد، يبقى أجدد وأجدد وأجدد، يبقى في حياة أبدية حسب صورة خالقه، ننمو حسب صورة خالقه، لأن الخالق
لا نهائي في قداسته وطهارته. عشان كده احنا قدامنا امتداد عظيم، ان احنا كل ماذا كل ما نتقدس ونتجدد في المسيح، ونفرح اكتر كل ما نتجدد وكلنا الحياة الابدية. بعد كده يقول لنا بس بشرط، خلي بالكم لازم تخلعوا التصرف او الانسان العتيق، التصرف السابق، الانسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور. رغم اننا خدنا حياة جديدة، لكن مازال القديم بيحارب ويعاكس فينا، مازال الجسد ممكن يشتهي وممكن يعمل حاجات وحشة لو سبناه. عشان كده معلمنا بولس الرسول بيقول اقمع جسدي واستعبده، ما سيبوش. عشان كده كل شوية انا بخلع من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب الشهوات والغرور، شهوات الغرور والكبرياء. يعني لو جالي فكر حقد أخلعه وأرفضه وانكره على نفسي، لو جالي فكر الشهوة زي يوسف الصديق لما قال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ للرب، أرفضه. لو جالي أي فكر وحش، أنانية أو ذات، أرفضه. يبقى أخلع من جهة التصرف السابق اللي قبل كده الإنسان الفاسد العتيق بحسب شهوات الغرور، واتجدد. أتجدد بإيه؟ بروح ذهني، الروح الجواية اللي بيعمل في ذهني وقلبي، روح القدس اللي اتقال عنه الذي أقام يسوع من الأموات يقيمنا كمان. لأن هذا الروح اللي الثمر بتاعه جميل، المحبة والفرح والسلام والصلاح والإيمان والقداسة والوداعة واللطف. ألبس وتلبس الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر. الإنسان ده بر وقداسة الحق، يبقى هو ده المطلوب، البر اللي هو القداسة والأعمال الصالحة بتاعة الله اللي بيعملها فيها. أو إنسان عايش في هذا البر وقداسة الحق والقداسة والحق، يبقى كده الإنسان المسيحي يخلع الفاسد ويلبس الجديد، وكده يبقى فرحان فعلا، ما يبقاش حزين زي قايين اللي قتل أخوه، كان حزين وخايف. طب قول لنا مثال كده يا معلمنا بولس الرسول عن العتيق والجديد عشان نفهم الفرق بين ده وده. في رسالته لأهل أفسس أصحاح 4 يقول لنا بقى عن مثال على العتيق. فقول لنا العتيق زي الإنسان اللي كان بيسرق قبل كده وكان أناني وعايز ياخد حق غير ويعتدي على غيره، ده العتيق الفاسد. فيقول لا يسرق السارق فيما بعد، أمال يعمل إيه؟ بل بالحال يتعب ويعمل ويشقى عاملا الصالح بيده. ليه؟ ليكون له أن يعطي من له احتياج. مش عشان بس إنه هو بطل خطيئة، لا، ده عايز يمتد للقداسة والطهارة والخدمة والحب، فيتعب ويعمل بإيديه عشان يدي الملوشي اللي ما عندوشي واللي له احتياج. أدية الإنسان الجديد، ده الإنسان الجديد. ويقول لنا أيضا على جميع هذه البس المحبة، دي صفة الإنسان الجديد، والمحبة دي تجلب فرح، التي هي رباط الكمال، تربطنا ببعض وتخلينا في كمال. ليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، يبقى في سلام بيننا وبين الناس. سلام الله الذي إليه دعيتم في جسد واحد، دعينا لله، احنا دعينا عشان نبقى جسد واحد ونحب بعضنا. وهنا هو ده الإنسان الجديد الفاخر، وكونوا شاكرين في شكر ورضا وفرح وسرور. ده الإنسان الجديد والفرح اللي ناتج عن هذه الحياة الجديدة. ليه ده كله؟ لأن احنا عايشين في ملكوت جديد، ملكوت الله. ملكوت الله بقى ما بقاش الاكل والشرب ولا النظام اللي كان اليهود ياكلوا اكل معين ويشربوا شرب معين، لا، ده ملكوت السماء والحياه الجديده. يقول ايه؟ بل هو، يعني ملكوت الله ده، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. يبقى كده دي الحياه الجديده، بر وسلام. بر يعني اعيش في بر، مش في في في مش في في في بعد عننا في شر ولا في نجاسه ولا حاجه زي كده. بر، بر الانسان يعيش في بر المسيح وقداسه المسيح، ولو وقع في خطيه يقوم تاني بسرعه المسيح يطهره ويقدسه ويعيش في البر من تاني. وسلام، سلام في قلبه، وفرح،
كل ده بالروح القدس. ربنا يدينا ان احنا نعيش الحياة الجديدة ونفرح بهذه الحياة الجديدة بالأفراح الجميلة المقدسة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الآلام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

نطيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

هو هيقود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك لما

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية اللي بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيديهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا أبناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي كتاب مقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه يبقى دي معناها: يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس: حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم، حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة دي؟ محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان. فإذا هنا هوت
المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفة والعشرة، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفة، الله محتاج لمعرفة ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعناية، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 اية 8، الذي وان لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا. بنحبه ليه؟ ذلك وان كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به. يبقى الايمان هو عن طريقه بنعرف الله. اعرف الله ازاي؟ عن طريق الايمان. الايمان يفتح قدام عيني، افاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالايمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو ايمان. فالايمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرا بعرف مين هو المسيح المحب اللي احب البشر واللي اسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوه ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لاني شفته بالايمان، ليس بالعيان ولكن بالايه؟ بالايمان. بالايمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال روح القدس. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به اذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما اعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا اعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قالناش وسكت، لا، قال ده اعلنه لنا. يبقى اذا بالايمان بنعرف المسيح. فحتى ان كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وان كنتم لترون الان لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لان هنا بقى في الحب بقى والمعرفه، عرفته بالايمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال ايمان بنحبه، من خلال ايمان بنعرفه، من خلال ايمان نبتهج بيه لانه واثقين منه محبته العظيمه جدا والعجيبه جدا، وبنعيشها بالايمان بفرح لا ينطق به وايه ومجيد. عشان كده في ايه جميله نختم بيها. الايه دي معلمنا بولس الرسول لما قال انه خسر كل الاشياء وان هو حاسبها نفايه من اجل معرفه فضل معرفه المسيح ربي. فكمل وقال واوجد فيه. كلمه اوجد فيه يعني ايه؟ الاقي نفسي فيه وادخل في صله بيه واوجد فيه، يبقى لي علاقه بيه من خلال محبتي له ويبقى لي وجود في المسيح. اذا كان المسيح هو جسد الكنيسه، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمه وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، انا مش بر يعني، ولا انا بقول ان انا انسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس،
مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى إيه؟ يقول لي لا أعرفه. كلمة أنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه، يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقي إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته أعرف قوة تسير تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لا أعرفه وتسري فيا بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيها قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في ايه النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازل عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم وماله أتألم، بس ايه، بس أبقى شركة معاه زي ما هو اتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى اتشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه ليا نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته، إيماني بيه يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته حياته المقدسة، شركة ألامه ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد بيه، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج به. وإن كنا لا نراه، لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع الجموع.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة اللي بنتكلم فيه عن إن القيامة فرحة، والقيامة بتعبر مش عن فترة ال50 يوم فقط اللي بتعيشهم الكنيسة بعد قيامة المسيح، ولكن بتعبر عن حياتنا كلها، لأن القيامة بتشمل حياتنا كلها وبتمتد للأبدية. والكنيسة بتدينا صورة الفرح زي ما قلنا في صورة ألحانها وزينتها بالسطور البيضاء، وإزاي الزفة اللي بتعملها الكنيسة ده قلناه قبل كده، لأن بيقول لنا وصية إنجيلية افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل تسالونيكي الأصحاح الأول. النهاردة هنتكلم مع بعض في سبب من أسباب الفرح، وهو التعزيات الإلهية. في تعزيات إلهية، وهذه التعزيات الإلهية تعزيات عظيمة جدا. هذه التعزيات الإلهية هنحكي عليها، فنلاقيه يقول لنا كده في الكتاب المقدس ان احنا نفرح في الرب كل حين. يعني ايه كل حين؟ مش كل حين، دي في اوقات بيبقى الانسان فيها يعاني من ضيقات او المات او اتعاب. ده المسيح نفسه له المجد قال كده وعلمنا ان طوبى للحزان الان لانهم يتعزون. ففي احزان، والكتاب المقدس قال لنا ان بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت الله. فازاي الانسان يفرح كل حين؟ ويكمل كمان بعد كده يقول واقول ايضا افرحوا، فيليب 4 اي 4. الحقيقه الفرح اللي احنا بنفرحه في حياتنا سببه مش معتمد على الظروف، مع تقلب الظروف يضيع الفرح او يجي الفرح، لا، سببه هو الرب اللي بنفرح بيه، وده واضح في ايات الكتاب المقدس. نلاقي مثلا في سفر يوئيل النبي بيقول ويا بني صيون ابتهجوا وافرحوا بالرب، برضو نفس الكلام بالرب الهكم، عايز يقول اله بتاعنا العظيم. ليه بقى؟ لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه، وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. طب ما نفرحش بالمطر يعني؟ لا، ما نفرحش بالعطية وبالهدية، لا، نفرح بالعاطي القدير القادر إن هو يدينا ويفرحنا. طب وسط الشدة والضيق يسندنا ويعزينا، يسندنا ويعزينا. هنا في إنجيل يوحنا قالها المسيح صراحة كده، قال فأنتم كذلك الآن عندنا حزن، عندكم الآن حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم. سبب الفرح إيه؟ إن المسيح يجيلنا ويرانا فيتحول الحزن بتاعنا لفرح. طب في حزن، تخافوش من الأحزان، من الأوجاع، من الضيقات، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. واضحة جدا أن هذا الفرح لا ينزع أبدا، لأنه معتمد على المسيح له المجد. طيب هل الكلام ده كلام عملي ممكن يتطبق؟ الكتاب المقدس بيحكي لنا أن عمليا حدث هذا الكلام. فنلاقي في سفر أعمال الرسل، نلاقي أن الرسل ازاي ان هم يعني هددوهم وابتدوا يجلدوهم علشان هم بيبشروا باسم المسيح، وقال لهم ما تتكلموش بهذا الاسم ابدا. لكن يقول الكتاب المقدس ان هم اما هم اللي هم التلاميذ ورسل المسيح المكرمين، يقول فذهبوا فرحين من امام المجمع. ده انتم مضروبين، ده انتم متهانين، ازاي تذهبوا فرحين من امام المجمع؟ يقول لنا الكتاب المقدس لانهم حسبوا مستاهلين ان يهانوا من اجل اسمه، هنا من اجل اسم المسيح، ان هوت الالامات او الاتعاب او الاوجاع تتحول لافراح. ويقول وكانوا لا يزولون كل يوم في الهيكل، رغم انهم
اتبهدلوا، لكن راحوا الهيكل تاني وفي البيوت وفضلوا يعلموا ويبشروا، معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. يبقى الألمات، الضيقات، المشاكل، الاضطهادات ما قدرتش تنزع الفرح من قلوبهم زي ما الكتاب المقدس قال لنا، أو زي ما رب المجد قال لنا. الحقيقة الله هو أبو التعزية، لأن إحنا الإنسان يحتاج لعزاء مع الظروف المتقلبة في حياته عشان يفضل في حالة الفرح دي. فيقول لنا في الكتاب المقدس في رسالة معلمنا بولس الرسول اللي اختبر الضيق والألم لدرجة إنه كان بيقول إنه كان لنا في أنفسنا حكم الموت حتى أيسنا، يعني يئسنا من الحياة، اختبر تعزية عجيبة جدا لدرجة إنه هو سبح ربنا وقال كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل عزاء، الذي عزانا في إيه؟ عزانا، عز معلمنا بولس الرسول عزاه إزاي؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. يبقى بيبارك الله اللي إيه؟ أبو الرأفة وإله كل تعزية، الذي يعزينا في كل ضيقتنا. ومش كده وبس انه بيعزينا عشان يسرع عننا الالم والتعب والحزن، لا، ده كمان من كتر العزة اللي تعزيناه والنعمة والاختبار الجميل ده، بقينا احنا كمان بنعزي الذين هم في كل ضيقة. يقول الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع ان نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى نحن بها من الله. يبقى هنا هو إله كل عزاء بيعزي في الضيق في الشدة في الوجع، ويخلي التعزية دي تبقى سبب ان احنا نعزي الآخرين نحن ايضا بهذه التعزية. عشان كده مفيش لا حزن ولا ألم ولا ضيق يقدر يهز ولاد ربنا ولا ينزع فرحهم منهم ولا سلامهم منهم، زي ما بيقول في المزمور، مزمور 23 يقول ايه: ايضا اذا سرت في وادي ظل الموت لا اخاف شرا، لانك انت معي، انت معايا، عصاك وعكازك هما يعزيانني. بقى التعزية اللي ايه اللي بيتمتع بيها اولاد ربنا من خلال حياتهم، حياة القيامة اللي المسيح، الحياة الجديدة اللي ادها لهم المسيح له المجد. نختم بمثال تاني عن مقدار العزاء والسلام والنعمة اللي بيديها ربنا في وسط الشدة، في حادثة عجيبة جدا، وهي في فيليبي لما معلمنا بولس الرسول وسيلة كانوا، القديس سيلة كانوا مع بعض في فيليبي، وضربوهم اليهود اللي أثار عليهم الناس بالعصي، ضربوهم ضرب موجع جدا، ولما ضربوهم بعد كده خدوهم وهم طبعا مجروحين ومتألمين جدا، ورموهم في السجن الداخلي، ووصوا حارس السجن عليهم عشان يحطوهم في جهاز للتعذيب اسمه مقطرة، يخلي الإنسان ما يعرفش يتحرك ولا يقدر يفلفص من المقطرة دي، ما يقدرش حتى يريح جسمه، يبقى جسمه في حالة ريلاكسيشن أو حالة راحة، لا، يفضل طول الوقت تعبان في وضع معين كده قاسي جدا. فمعلمنا بولس الرسول في هذا الوضع الصعب جدا هو في المقطرة، هو وسيلة الرسولين دول كانوا بيصلوا ويسبحوا ربنا. ازاي بيصلوا وازاي بيسبحوا ربنا؟ التسبيح ده يناسب الناس الفرحانة بالله اللي بتقوله نشكرك، ويصلوا له ويقولوا له تمجد واعمل معنا حاجات حلوة. ازاي ما كانوش مهتمين بهذه الألمات والمعاناة اللي بيعانوها؟ ممكن حد يقول انا في ايه ولا في ايه مش قادر، لكن هنا كانوا بيصلوا وبيسبحوا الله، والمسجونين درجة ان الصلاة دي كانت صلاة قوية جدا وبحرارة، المسجونون كانوا بيسمعوهم. وفي وسط ده كله حصل الزلزلة وزعزعت اساسات السجن وانفكت القيود، وابتدى ان رغم انفكاك القيود كل واحد ينصت لبولس الرسول يكمل انصات له ويركز جدا، ما فكرش ان يهرب من الحالة الروحية الجميلة جدا اللي كانوا فيها والتعزية اللي كانوا فيها.
درجة ان السجان او حارس السجن حاول يقتل نفسه، ومعلمنا بولس الرسول قال له ما تفعلش بنفسك شيء، كلنا هنا محدش مننا قام ولا ساب السجن. ودي كانت تبين قد ايه التعزية عظيمة جدا. فعلا المسيح بيفرحنا مش في ال50 يوم بتوع القيامة بس، حياتنا كلها في الأبدية كلها. هو إله كل تعزية، كل إله كل فرح، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها. أمين.

حطوه في قبره وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

أنا طيب وغرقان في الدموع، طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا، طب عند مين؟ هو اتسرق؟ طب واللي سرقه سرقه ليه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر، مين دحرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم؟ فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أملهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك، أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالألام، لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي، قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي، خدوا سيدي من هنا معرفش ليه خدوه، أرجوك لو انت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب، هو ده الانسان وحاله، خوفه بيخليه جبان، مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين، اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه، المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه، كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك، كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك، قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك، اشتريتني بدم غالي، لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية اللي بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح

ياما هي المخلص ذات نفسه. واحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم ان الفرح بالرب، موضوع ان الانسان يفرح بربنا، ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الانسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه. أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه. زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيدهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة. وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح. وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم، وفي كتاب مقدس الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه، يبقى دي معناها يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليه تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بي ومحبته ليه يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس: حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم. حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق. لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال على ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول. بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة، يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقية النعم العظيمة دي؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، صلاح، إيمان. فإذا هنا هوت المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح، حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ولا ولا ولا، ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج،
محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد ان احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفة والعشرة، فما بالنا الله بقى. فإذا الحب اللي محتاج معرفة، الله محتاج لمعرفة أيضا. لكن أنا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعناية، هحبه إزاي؟ ده اللي بيقوله إن هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا إيه بقى؟ إزاي نعرف ربنا؟ إزاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى أصحاح 1 آية 8: الذي وإن لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا. بنحبه ليه؟ ذلك وإن كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به. يبقى الإيمان هو عن طريقه بنعرف الله. أعرف الله إزاي؟ عن طريق الإيمان. الإيمان يفتح قدام عيني، أفاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالإيمان بعرفه. عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف مين هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلنني عن نفسه من خلال الروح القدس. يقول: ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قالناش وسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج به، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به ومجيد. عشان كده في آية جميلة هنختم بيها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال إنه خسر كل الأشياء وإنه حاسبها نفاية من أجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي. فكمل وقال: وأوجد فيه. كلمة أوجد فيه يعني إيه؟ ألاقي نفسي فيه وأدخل في صلة بيه وأوجد فيه، يبقى لي علاقة بيه من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. إذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، أنا مش بر يعني، ولا أنا بقول إن أنا إنسان بر وقديس، لأ. بري ده مش من الناموس، مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لأ، ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بري الذي من الناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه
وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى ايه، يقول لي لا أعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه، يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقي إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته أعرف قوة تسير تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لا أعرفه وتسري فيا بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيها قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في ايه النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازع عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم ومال، وأتألم بس ايه، بس أبقى شركة معاه زي ما هو اتألم عني، متشبها بموته. وبكده يبقى اتشبهت بموته، يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته إيماني بيه، يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته حياته المقدسة، شركة ألامه ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد بيه، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج بيه، وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون قم حطم الشيطان لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبره وقفله من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بإنه قال لتلاميذه إنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب إنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا؟ نروح لمين؟ حتى توما لما قالوله الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهائي.

0: الظلام قد انتهى وأشرق النور من بعد الظلام، والهم والحزن كلاهما مضيا.
1: المسيح صلب وأخبر
2: الدكسولوجية العيد القيامة المجيد.

روحتي افتاو كني ناكي ام اف مو ام بو اش جيم جو من اموني ام موف اف خم خيم نهان بيلي ان همت اف كوشن هان مخلص ام في نيبي اف اين النفس صد بول خن او او نوف نم او ثليل اف او لو ابت شي سينم اف اخون انف ما ان امتون اف نهمو اف ذيب فران اف او اون انتفقوم نو او ايفول اف ذي فاي تن او

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. احنا في برنامجنا أفراح القيامة واخدين شعار الآية بتقول افرحوا كل حين في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي أصحاح 5 آية 16 الرسالة الأولى. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد في فرح القيامة. من ضمن أفراح القيامة هي المخلص ذات نفسه، وإحنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم إن الفرح بالرب، موضوع إن الإنسان يفرح بربنا ده في متعة من خلال الحب اللي بيننا وبينه، في متعة وفرحة عظيمة جدا. الإنسان كائن خلق عشان يتحب ويحب، فالله بيحبني والله في قيامته بيظهر حبه ليا، زي ما بيقول كده في الإنجيل: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يبذل نفسه أحد نفسه عن أحبائه، أو زي ما بيقول في رسالة معلمنا يوحنا الحبيب: انظروا أية محبة أحبنا أو أعطانا الآب حتى نضع أولاد الله. فنحن في القيامة صار لنا درجة البنوة بالإيمان وبقينا أبناء، والابن يفرح بابوه، زي ما الأب قال للابن في مثل الابن الضال: يا ابني كل ما لي فهو لك. فالله ادانا كل شيء، حتى ان ملكوت السماء هيدهولنا على سبيل الميراث، لان احنا بقينا ابناء ونقدر نكلم الله بدلة البنوة، وكمان بقينا عروس عفيفة للمسيح، زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول: خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. الحب لما إنسان يكون بيحس بحب، الحب دوت اللي جوه قلبه ده يملاه فرح، وده اللي عبرت عنه عذراء النشيد لما قالت: ليقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر معروف ان هو يسبب فرح في العهد القديم وفي الكتاب المقدس، الخمر رمز للفرح. لما يقول لي يقبلني بقبلات فمه، يبقى دي معناها يا رب ان انا عايزة احس بالحب ناحيتك، وان انت محبتك ليا تظهرها لي، لان الله يحبني جدا ويظهر لي اعتناءه بيا ومحبته ليا يظهرها لي على الدوام. ليقبلني بقبلات فمه، يحوطني بحبه في كل تصرف وفي كل احتياج وفي كل نعمة يدهاني، وإرشاد ومعونة وحفظ. الإنسان القائم اللي عايش القيامة مع المسيح يحس برعاية الله، وده اللي شفناه في القيامة لما المسيح جه لبطرس عشان يقول له: أتحبني يا بطرس؟ ارعى غنمي، ويقومه تاني من سقطته. وشفناه في توما للمسيح جه ينقذه من شكه، تلميذي عمواس: حب الله بيحصرنا طول النهار وكل يوم، حبك أطيب من الخمر، حبك عجيب جدا ويفرح جدا. يا بخت الناس اللي حاسين بمحبة ربنا ليهم، حب الله ليهم مفرحهم. ويكمل وتكمل عذراء النشيد وتقول: لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن المهراق. يعني لما تقول اسم ربنا تحس كأنه طيب دهن مهراق، لذلك أحبتك العذار اسم عجيب وجميل، شخصية الله. فإذا الحب يسبب فرح، حبي للمسيح وحب المسيح ليا يخليني فرحان دايما. ليه أنا فرحان؟ عشان الله يحبني، هكذا أحبني المسيح. الحب دايما يسبب الفرح، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل غلاطيا لما قال عن ثمر الروح، قاله بالترتيب كده: أما ثمر الروح فهو محبة. طب بعد ثمرة المحبة في ايه؟ في فرح على طول، بدل في محبة يبقى في فرح، ولو في فرح يبقى في سلام، سلام بالله اللي بنحبه، سلام وصلح مع الله. والعكس لو ما فيش محبة، يجي منين الفرح ويجي منين السلام وتيجي منين بقيت النعم العظيمة ديت؟ محبة فرح سلام طول أناة صلاح إيمان. فإذا هنا هوت
المحبة اللي لله في قلوبنا تخلينا فرحانين طول النهار، ولدرجة ان الانسان ممكن يقول ان من سيفصلني عن محبة المسيح حتى لو في شدة ولا جوع ولا عري ولا سيف ولا ما يفصلنيش عن محبتك. محبتك دي تخليني افرح جدا وابقى الانسان في قمة الفرح وقمة السعادة الحقيقية. الحب محتاج مننا ايه؟ ايه شرط الحب؟ ازاي احب الله والله يحبني ازاي؟ فالحب محتاج لمعرفة، عشان كده الكتاب المقدس بيقول لنا ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب. ازاي يبغض اخاه اللي بيبصره وبيحب الله اللي ما يبصروش؟ معناها ايه الكلام؟ معناها لما بشوف حد قصاد عيني وبعشره واعرفه واعرف في حاجات ميزات، واعرف في ضعف، واعرف في ان هو ما اتفاعل معاه واعرفه كويس، بحبه لانه قصاد عيني عرفته عشرته. فالحب محتاج لمعرفة والعشرة، فما بالنا الله بقى. فاذا الحب اللي محتاج معرفة، الله محتاج لمعرفة ايضا. لكن انا ما ببصرش الله، ما شفتوش بالعيان بعناية، هحبه ازاي؟ ده اللي بيقوله هنا هو القديس يوحنا الحبيب. فقال لنا ايه بقى؟ ازاي نعرف ربنا؟ ازاي نحبه بقى ونعرفه؟ يقول لنا كده في رسالة معلمنا بطرس الرسول الاولى اصحاح 1 اية 8، الذي وان لم تروه تحبونه. ده واقع، بنحب ربنا، بنحبه ليه؟ ذلك وان كنتم لا ترونه. طب احنا ما شفناهوش، نعرفه ازاي امال؟ وان كنتم لا ترونه الان لكن تؤمنون به. يبقى الايمان هو عن طريقه بنعرف الله. اعرف الله ازاي؟ عن طريق الايمان. الايمان يفتح قدام عيني افاق عينين ذهني وعينين قلبي مين هو المسيح. بالايمان بعرفه، عشان كده من ضمن ثمر الروح القدس هو إيمان. فالإيمان يفتح قصادي ويعلمني من هو المسيح. من خلال الكتاب المقدس لما بقرأ بعرف من هو المسيح المحب اللي أحب البشر واللي أسلم نفسه واللي كلامه كله فمه كله حلاوة ومشتهيات، فيفيد قلبي بحبي له لأني شفته بالإيمان، ليس بالعيان ولكن بالإيه؟ بالإيمان. بالإيمان بيعلن الله من هو الله، بيعلن عن نفسه من خلال الروح القدس. يقول ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لم يخطر على قلب بشر، ما أعده الله لمحب اسمه القدوس، هذا أعلنه لنا الله بروح القدوس. ما قالناش والسكت، لا، قال ده أعلنه لنا. يبقى إذن بالإيمان بنعرف المسيح. فحتى إن كنا لم نراه قبل كده بالعيان، لكن وإن كنتم لترون الآن لكن تؤمنون به. فيجي الفرح هنا بقى، لأن هنا بقى في الحب بقى والمعرفة، عرفته بالإيمان فحبيته. فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. يبقى من خلال إيمان بنحبه، من خلال إيمان بنعرفه، من خلال إيمان نبتهج به، لأنه واثقين منه محبته العظيمة جدا والعجيبة جدا، وبنعيشها بالإيمان بفرح لا ينطق به وإيه ومجيد. عشان كده في آية جميلة هنختم بيها. الآية دي معلمنا بولس الرسول لما قال إنه خسر كل الأشياء وإنه هو حاسبها نفاية من أجل معرفة فضل معرفة المسيح ربي. فكمل وقال وأوجد فيه. كلمة أوجد فيه يعني إيه؟ ألاقي نفسي فيه وأدخل في صلة بي وأوجد فيه، يبقى لي علاقة بيه من خلال محبتي له، ويبقى لي وجود في المسيح. إذا كان المسيح هو جسد الكنيسة، فبولس الرسول وجد في المسيح، وكل واحد فينا موجود في المسيح وله نعمة وهو في المسيح من خلال علاقته بالمسيح. وليس لي بري، انا مش بري يعني، ولا انا بقول ان انا انسان بر وقديس، لا، بري ده مش من الناموس،
مش بر بالناموس، مش بر بأعمالي، مش بر بإمكانياتي، لا ده أنا ضعيف جدا. يبقى وليس لي بر الذي من ناموس، بل البر ده أمال بإيه بقى؟ بإيمان، بل الذي بإيمان المسيح، بل الذي بإيمان المسيح. يبقى بإيمان المسيح، إيماني بالمسيح، أنا تطهرت بدمه وصرت بار من خلاله، وخدت حياته واداني قداسته بروح القدوس اللي بيعمل فيا. يبقى بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان. يبقى البر ده كده، يبقى من الله بالإيمان. وبعد كده يقول لي بقى إيه؟ يقول لي لا أعرفه. كلمة هنا هدخل في معرفة بقى شخصية مع المسيح بالإيمان ده، وبتحد بيه تحت في المعمودية، وبتحد بيه في سر الإفخارستية والتناول، ويبقى المسيح جوايا وأنا فيه يثبت فيا وأنا فيه. وهي دي القيامة وحقيقة إن احنا بنمارسها من خلال اتحادنا بالمسيح. أكتر معرفة ممكن واحد يعرفها هي معرفة الاتحاد. عشان كده العشرة والاتحاد مع شخص ما، مثلا في الزيجة مثلا، تخلي الإنسان يبقى عارف الشخص التاني تماما، لأنه عاشر وعاش معاه وحبه وشاركه. احنا بقى من خلال أسرار المعمودية والإفخارستية والحياة مع المسيح اللي جوايا يحل بالإيمان في قلبي، بقيت أعرفه. ولما عرفته هعرف قوة تسير تسري في جسدي وفي نفسي وفي روحي وفي أعضائي، قوة القيامة وقوة الطهارة. يبقى إيه؟ لأعرفه وتسري فيها بقى إيه؟ وقوة قيامته. وبعد كده لما يبقى فيها قوة قيامته دي، اللي هي الطهارة والقداسة والسلام والحياة المقدسة والحب والشوق له، هنا ندخل في إيه؟ النقطة اللي بعدها، شركة ألامه. هنا بقى مش هيهمني الألام بقى، لو جه حد يقول لي تتنازع عن القداسة بتاعته أو قوة قيامته، أقول له أبدا. هنا هو هتتألم ومال، وأتألم بس إيه؟ بس أبقى شركة معاه زي ما هو اتألم عني، متشبها بموته، وبكده يبقى اتشبهت بموته. يبقى هنا هو يبقى لي نصيب معاه. يبقى دي المعرفة ودي القيامة، ويبقى أوجد فيه لي نصيب في المسيح من خلال محبتي له، ومن خلال وجودي فيه، ومن خلال المعمودية والاتحاد به. ليس لي بري، مش أنا مش بر ولا صالح ولا أنا أديس بر المسيح الذي من الناموس، لا مش بالناموس ولا بقوتي، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرف وقوة قيامته، أعرف المسيح عن طريق إعلاناته إيماني بيه، يعلن لي عن نفسه ويثبتني فيه وأثبت فيه وهو فيا. قوة قيامته يسري فيا قوة، قوة قيامته حياته المقدسة، شركة ألامه، ما يهمنيش الألم شبها بموته. دي موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل فيليبي أصحاح 3 آية 9 و10. ربنا يدينا إن احنا نتمتع بحب المسيح وبالاتحاد بيه، ونفرح نفرح من خلال محبتنا له، ونبتهج بيه، وإن كنا لا نراه لكننا بالإيمان نعرفه كويس قوي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.

0: قدوس رب
1: رب
0: السباوط،
1: السباوات،
0: السماء
1: السماء
0: والأرض
1: والأرض مملوءتان
0: مملوءتان من
1: من
0: مجدك
1: مجدك
0: وكرامتك.
1: وكرامتك.
0: ارحمنا
1: ارحمنا
0: يا
1: يا
0: الله
1: الله
0: الآب
1: الآب
0: ضابط
1: ضابط
0: الكل.
1: الكل.
0: أيها
1: أيها
0: الثالوث
1: الثالوث
0: القدوس
1: القدوس
0: ارحمنا.
1: ارحمنا.
0: أيها
1: أيها
0: الرب
1: الرب
0: إله
1: إله
0: القوات
1: القوات
0: كن
1: كن
0: معنا،
1: معنا،
0: لأنه
1: لأنه
0: ليس
1: ليس
0: لنا
1: لنا
0: معين
1: معين
0: في
1: في
0: شدائدنا
1: شدائدنا
0: وضيقتنا
1: وضيقتنا
0: سواك.
1: سواك.
0: حل
1: حل
0: واغفر
1: واغفر
0: واصفح
1: واصفح
0: لنا
1: لنا
0: يا
1: يا
0: الله
1: الله
0: عن
1: عن
0: سيئاتنا
1: سيئاتنا
0: التي
1: التي
0: صنعناها
1: صنعناها
0: بإرادتنا
1: بإرادتنا
0: والتي
1: والتي
0: صنعناها
1: صنعناها
0: بغير
1: بغير
0: إرادتنا،
1: إرادتنا
0: التي
1: التي
0: فعلناها
1: فعلناها
0: بمعرفة
1: بمعرفة
0: والتي
1: والتي
0: فعلناها
1: فعلناها
0: بغير
1: بغير
0: معرفة
1: معرفة
0: الخفية.
1: الخفية.

0: مستحقين أن نقول لك بكل شكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء
1: كذلك على الأرض
0: خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا
1: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
0: تحليل صلاة نص الليل هنلاقيه في نهاية الخدمة الثالثة.

أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنرع كنا نفهم أقوالك المحية، وانقذنا من ظلمة الخطية القاتلة للنفس، واجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت مجيئك لتدين العالم، فلنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رسل الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أسامنا، لأنك وحدك المتحنن الطويل الأناه الكثير الرحمة. شفاعة سيدتنا كلنا وآية إله القديسة مريم، شفاعة جميع مصاب قديسيك، أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ومجد، المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ورحمة فطاها الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا، الداعي كل الخلاص من أجل معك بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة، سهل حياتنا، اشهدنا العام بصيات، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نيتنا، اشفي أمراضنا واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن راضي ووجع قلب، أحطنا ملائكة قديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين مرشدين، نصل اتحاد الإيمان ولا معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد، آمين. قطعة تنسينو.

0: القدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلم من القديس مهر لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركته على جميعنا آمين.
1: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.
0: والمجد إلهي دائما أبديا آمين.

یعنی اچھی سے ام الناظم ہے کہ ام الحقیق مجد اہد عزاق حدیث و تعالی یعنی قلت لنا مخلص العالم اتا و خلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملك المسيح فخر الرسل اكلية الشهداء تعليل الصدقين ثبات الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة.

نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاص البنطي تألم وقبر وقام بالأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس في انقطاع نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي الواثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا

امرأة مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمه القدوس الذي دعا

عنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. فوزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. محبة الله الآب ونعمة الإبن الوحيد ربنا وإلهنا المخلص يسوع المسيح، شركة ومحبة وعطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم. امضوا بالسلام، والسلام الله يكون معكم. تعيشوا وتصلوا. آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في سلسلتنا الجديدة بمناسبة القيامة واخدين برنامج باسم أفراح القيامة. أفراح القيامة لأن القيامة تتميز بالفرح، فلما نيجي نبص الكنيسة فترة القيامة نلاقي الستائر البيضة والرايات بتاعت القيامة، ونلاقي الألحان الفريحي، الكنيسة ترتل باللحن الفريحي، ونلاقي الزفة اللي بيعدي بيها الآباء الكهنة والشمامسة وهم شايلين صورة المسيح القائم من الأموات. نلاقي إن الفرح بيسود على طقس الكنيسة بطريقة جميلة جدا جدا جدا. فالقيامة مليانة فرح. ليه الفرح بتاعت القيامة بتاع القيامة؟ لأن الفرح يناسب فترة القيامة اللي هي 50 يوم، اللي هي بتمثل بالنسبة لنا

السماء وأفراحها وأمجادها اللي المؤمنين خدوها. في وصية إنجيلية جميلة جدا من 3 كلمات في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي، بتقول افرحوا كل حين. أفراح القيامة لما نيجي نشوف أسبابها، ناخد أول سبب من أفراح القيامة وهو الفرح بالرجاء المنظور. ودي حاجة جميلة جدا إن الإنسان يفرح بالرجاء. يعني إيه الرجاء؟ الرجاء ده حاجة ما بتتشافش، لكن الرجاء ده منتظر فيما بعد في المستقبل. فإحنا عندنا رجاء. إيه رجاءنا المنتظر؟ ده اللي بيخلينا نفرح، لأن الرجاء ده لازم يكون عظيم جدا عشان يفرحنا. لو واحد رجاء في حاجة بسيطة ما تساويش قيمة كتيرة، هيفرح ليه يعني؟ جت جت، ما جاتش ما جاتش. لكن احنا رجائنا اللي متأكدين ان احنا هناخده هو الأبدية السعيدة والوجود الدائم مع المسيح، سنراه وجه لوجه. عشان كده الرجاء يخلينا فرحانين ويخلينا نصبر في الضيق ويخلينا مواظبين على الصلاة ومنتظرين هذا الرجاء بفارغ الصبر. رجائنا هو في الحياة الأبدية والقيامة. والرجاء ده عشان كده يقول معلمنا بولس الرسول عنه في رسالته لأهل كولوسي، من أجل الرجاء الموضوع لكم في السماوات الذي سمعتم به قبلا في كلمة حق الإنجيل. الإنجيل هو الخبر السار، وهو اللي بيدينا هذا الرجاء، إن إحنا لينا حياة أبدية، لينا حياة أبدية في السماء ولينا نصيب في السماء. وده اللي قاله لنا المسيح له المجد، وقال للتلاميذ افرحوا. ليه؟ لأن أسماءكم كتبت في ملكوت السماء، اسمنا مكتوب في السماء وإحنا لينا نصيب في السماء، وده اللي يفرحنا ويخلينا في فرح دائم. إحنا كمان منتظرين هذا الرجاء بقى وعايشين على هذا الرجاء. وكل ما نلاقي الدنيا فيها أي مشاكل أي شدائد، نرفع نظرنا للسماء فوق ونقول له احنا منتظرينك يا رب. كلها تهون وتهون بسرعة، الأتعاب والأوجاع وده كله، والمسيح يظهر لينا بمجد عظيم جدا، إلهنا ومخلصنا وربنا يسوع المسيح لما يظهر لينا هيظهر بمجد عظيم عشان ياخدنا للسماء. فإذا احنا لينا رجاء في السماء اللي هو القيامة. لكن لما نيجي نشوف موضوع القيامة ده، القيامة هنلاقي إن الكتاب المقدس بيكلمنا على قيامتين ونوعين من الموت. يقول لنا إن في قيامة تانية وفي قيامة أولانية. فيقول لنا كده في سفر الرؤيا، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح وسيملكون معه 1000 سنة. ايه بقى القيامة الاولى وايه هي القيامة الثانية؟ القيامة الاولى قال عليها المسيح له المجد، اللي هي الناس اللي هتؤمن بالمسيح وتتوب ويكون لهم حياة عن طريق معرفتهم بالمسيح، زي ما قال على الابن الضال كده، ابني هذا كان ميتا فعاش. فدي القيامة الأولى. ايه بقى الموت الثاني وايه هو الموت الأولاني؟ الموت الأولاني اللي هو موت الخطيئة اللي احنا قلنا عليه، اللي الابن الضال كان ميت بالخطايا، وزي ما بيقول معلمنا بولس الرسول انكم كنتم أموات بالخطايا لكن خدتوا الحياة الأبدية لما قمتم من موت الخطيئة. فيقول لنا إذن هنا إن الموت الأول هو موت الخطيئة، اللي البشر كلهم أموات بالذنوب والخطايا، لكن في ناس قامت القيامة الأولى لما استجابت لدعوة المسيح له المجد ولما أمنوا بيه، قاموا القيامة الأولى. يقول دول بقى هنا هو في سفر الرؤيا، رؤيا 20:6، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، اللي تابوا دول. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. احنا عرفنا الموت الاولاني لو موت الخطيه، لكن ايه الموت الثاني؟ الموت الثاني ده بقى اخطر بكتير قوي. ايه هو؟ هو بعيد عنكم الهلاك الابدي اللي هيترمي فيه ابليس وجنوده
وكل أتباعه من الأشرار في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، اللي بيقول عنها إن نار لا تطفأ ودود لا يموت. فبيقول إن اللي قام القيامة الأولى هيبقى له حياة أبدية وما فيش للموت الثاني سلطان عليه. القيامة الأولى دي جه المسيح له المجد مخصوص عشان يقومنا، مش مجرد توبة إن واحد تاب وخلاص، لأ، دي قوة قيامة، قوة عظيمة جدا المسيح الدهاني وده لكل مؤمن عشان يعيش بيها. ودي بقى موضوعنا، وده اللي فرحنا، وده اللي إيه اللي هنكمل ونشوف إيه هو. القيامة الأولى زي ما قلنا إن المسيح قال تأتي ساعة وهي الآن، اللي هي في الظهر اللي إحنا فيه، حين يسمع الأموات صوت ابن الله والسامعون يحيون. يبقى دي القيامة الأولى، نسمع صوت ابن الإنسان، نؤمن بيه، هيدينا حياة. هو خلي بالكوا كلمة يحيوني دي يعني هيديني حياة، يعني دي قوة قوة قوة حياة تسري فيا. ما هياش توبة وبس ان انا توبت عن خطايا فبطلت الخطايا، لا، دي قوة، القوة دي بالروح القدس، وهيديها الاب والابن يدوها. فبيقول كان لأنه كما أن الآب له حياة في ذاته، بيدي حياة، كلمة حياة في ذاته يعني هو حي بذاته، محدش اداله الحياة وهو يقدر يدي الحياة. وكمان الابن كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته، وطبعا يدي الحياة لمن يريد. فإذا هنا هو تهديني حياة إزاي؟ بالروح القدس، لأن الروح القدس هو روح الحياة. يقول لنا كده آية جميلة، إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكن فيكم فسيحيي أجسادكم المائتة. هيديني قوة، قوة دي اللي فيها ثمر الروح القدس، فيها أنا أتولد وهبقى ابن بالمعمودية والروح القدس، وهنا لما هبقى ابن هبقى بحبه وهبقى أعرفه لي إمكانيات أخرى، وهبقى أعيش القداسة، يبقى لي إمكانية إن أنا أعيش القداسة وأعيش الحياة المقدسة معاه، وأعيش الفرح وأعيش السلام وأعيش في محبة له وأعيش له مقدس وإيه له هو. فده اللي قاله المسيح وعلمه لنا. يبقى تأتي ساعة الآن اللي هي في الحياة اللي احنا فيها، يسمع الأموات اللي هم الأموات بالخطايا صوت ابن الله هيسمعه ويحيون، لأنه كما أن للآب حياة في ذاته كذلك أعطى الابن أن تكون له حياة في ذاته. بعد كده قلنا لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته. دي بقى إيه؟ دي بقى دي القيامة الثانية بقى، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. في الساعة الثانية اللي هو بيقول عليها دي بقى اللي هي القيامة العامة، دي بقى اللي هي بعد عنكم، في موت تاني للأشرار وفي قيامة للأبرار. اللي فعلوا الصالحات فعلوها ازاي؟ فعلوها بنعمة وقوة روح القيامة، قوة المسيح اللي اداها لنا والنعمة اللي اداها لنا لما أقمنا معه بالروح القدس وصرنا أولاد له على طبيعته ومثاله. ادانا إمكانية الحياة المقدسة، اتولدنا من الماء والروح. عشان كده اللي يعرف المسيح ويمسك فيه ويآمن بيه هياخد القيامة. المسيح قال كده، قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات، مات اللي يقصد موت الجسد، أو مات وقع في خطايا بس قام تاني، لأن المسيح بيقيمني من خطيتي ويديني توبة فهيديني القيامة. ولو مات فسيحيا، هيحيا، لأن المسيح له المجد قادر أنه هو يديه القيامة والحياة. وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. وبيقول المسيح كده أتؤمنين بهذا؟ كان بيقول لأخوات لعازر لما جه يقيم لعازر. عشان كده إحنا قدامنا رجاء، والرجاء ده بيملانا سرور، إن حتى لو وقعت في خطية طبعا غصب عني
ما وقعتش في خطية متقصد وقاصد، لأن الحياة الأبدية قرار، إن أنا قررت أحيا حياة أبدية مع المسيح، فبدان هحيا للمسيح الحياة الأبدية اللي أحياها ديت، إن أنا هيديني قوته، يديني نعمته، يديني القداسة والطهارة والسلام والحب إن أنا أحيا بيه. فليملأكم إله الرجاء، يقول لنا كده كل سرور، يبقى ده الرجاء اللي بيديه لنا كل شوية، ليكوا حياة أبدية، كل سرور وسلام في الروح القدس، في سلام في بقوة الروح القدس، يعني في الإيمان، ده كله لازم إيمان، يبقى يملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة، في قوة هو يبقى ليه قوة، نزداد الرجاء في الرجاء ازاي؟ بقوة الروح القدس، بقوة الروح القدس، يبقى أنا لي قيامة ومنتظر، عايش حياة القيامة هنا في الأرض اللي هي القيامة الأولى، منتظر القيامة الثانية والرجاء المبارك، عايش هنا بقوته وبنعمته بقوة روح القدوس، بتمتع باللي ادهوني بطبيعته الجميلة اللي ادهاني القداسة والطهارة والسلام والفرح والمحبة، لأن دي طبيعته، هي دي القيامة الأولى، وعشان كده أنا فرحان ومنتظر رجاء جميل جدا، اللي هو الرجاء اللي منتظرنا في السماء حتى ما نكون معه على طول، وده يسبب لي أفراح وسرور. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين، باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموعه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجي ويسرقوه ويقولوا للشعب أنه قال، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عندي مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرق سرقوا بإيه؟ بطرس جري على القبر ملقاش الحجر. مين ده حرجه؟ يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك. ده جسمه مليان بالألام. لو رغم كل ده برضو قام يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي. خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه.

أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوك. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا كان طبيبنا، هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موت ومتعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه، نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك زاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيموت الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلبه. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن.

ربي وإلهي وحبيبي، قمت وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. في برنامجنا أفراح القيامة، القيامة هي حياة كل إنسان مؤمن آمن بالمسيح، بموت المسيح، وتعمد ومات مع المسيح في

معمودية وقام في حياة جديدة عشان يعيش حياة جديدة لحساب ربنا مش لحساب نفسه، وفي هذه القيامة تحيا إلى الأبد طول حياته على الأرض، وفي الحياة الأبدية أيضا يحيا هذه الحياة الجديدة المقدسة. والصفة الأساسية للقيامة هي الفرح، والإنسان يفرح في وهو عايش لربنا وبربنا. وإحنا بنناقش أسباب الفرح في الإنسان اللي قام مع المسيح، وبنعمة ربنا السبب اللي هنكلمه النهاردة ونناقشه هو الفرح بالتمتع بسلطان البنوة لله. وده اللي بيقول الكتاب المقدس، فنلاقي إن معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل غلاطيا للغلاطيين، يقول كده: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان. يبقى بالإيمان صرنا أبناء لله، جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لما أمنا بالمسيح يسوع. لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، لبسنا المسيح وبقى المسيح كاسانا، وبقى هو اللي باين، مش احنا اختفينا فيه، بقينا ابناء له، تظهر صورته فينا وتظهر حياته فينا. لان كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح لبستم المسيح. وفي رسالة معلمنا يوحنا الرسول الاولى يقول لنا كده: انظروا أي محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. يعني يكون الله يديني هذه البنوة بأنا ابن له، دي محبة كبيرة جدا جدا جدا جدا منه. البنوة تساوي حب، إنه بيحبني أوي أوي أوي أوي. من أجل هذا لا يعرفنا العالم، لأننا بقينا أبناء بجد، لأنه ما بيعرفوش، ما عرفش المسيح، لأنه لا يعرفه، يرفض المسيح. العالم يرفض المسيح، ويرفض شكل المسيح وطبع المسيح ونعم المسيح، يرفضها لأنه لا يعرفها. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، دي حقيقة مؤكدة، نحن الآن أولاد الله. ويقول لم يظهر بعد ماذا سيكون في الأبدية، مش عارفين هنبقى إيه، لكن اللي نعرفه إن إحنا هيبقى لنا، هنبقى إيه إذا أظهر، نكون مثله، نكون مثله في المجد وفي القداسة وفي الطهارة والطبيعة النورانية المجيدة، لأننا سنراه كما هو. قد إيه هذه العطية الكبيرة جدا، إن إحنا تفرحنا إن إحنا أبناء لله. أعظم عطية نلناها هي عطية البنوة لله من خلال الفداء والتبني، التبني صار لينا، ومن خلال المعمودية لما اتولدنا ثانية من الماء والروح وبقينا أبناء لله، وده يفرح جدا. عشان نعرف قد إيه البنوة ديت، إدانا المسيح والمجد مثل، قال لنا: أنتوا أشرار. وفعلا البشر فيهم أشرار، وفيهم ناس على قدهم خالص، مهما كان قداسة البشر فيهم قد إنهم ناس كويسين، البعض منهم يعني، لكن برضو يعتبروا أشرار نسبيا. والأشرار منهم، حتى الأشرار منهم بيحبوا ولادهم، فبيقول: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة. ده الأب الشرير يعرف يدي ابنه عطايا جيدة. فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يحبونه. يبقى لما بقينا أبناء بقى يعطينا هذه الخيرات الكثيرة، ويعطينا بركات كثيرة، لأننا بقينا إيه؟ بقينا أبناء، أبناء لله، اتمتعنا بابونا وبيت أبونا اللي مليان بركات. فقالها المسيح اللي هو المجد لما بقينا أولاده، قالها القديس يوحنا الحبيب، قال: الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. كلمة سلطانا دي يعني بقالهم إمكانات معينة، إن هم إيه، إن هم بيت أبوهم، يتمتعوا ببركات معينة، لهم سلطان، أي المؤمنين باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا مشيئة جسد ولا مشيئة رجل، بل من الله ولدوا. حبيت أفهمها
للشاب صغنطوط مراهق في وقت من الأوقات، قلت له كنت بزورهم وقلت له حبيبي أنا بيتكم دلوقتي، لكن مش من حقي أدخل جوه أفتح الأوض ولا أفتح التلاجة بتاعتكم ولا أقعد زي ما أنا عايز ولا أتمتع بالبيت بتاعكم دوت، لأن أنا مش ابن، لكن أنت من حقك لأن أنت ابن. فحينما أخذنا البنوة لله صار لنا سلطان، سلطان أولاد الله يتمتعوا ببركات وغنى وحب أبيهم ليهم، يبقى أعطاهم سلطان أن يصيروا إيه؟ أولاد الله. عشان كده بيقول لنا المسيح له المجد، قال في إنجيل يوحنا كده في ذلك اليوم، أنهي يوم ده؟ اليوم اللي يفدينا فيه ونصير أبناء ونقوم احنا من الموت ونبقى اولاد ربنا. في ذلك اليوم لا تسألوني عن شيئا، الحق اقول لكم كل ما طلبتم من الاب باسمي يعطيكم. الاب هيعطينا كل شيء لاننا صرنا ابناء، هي دي سلطان ابناء الله، ان احنا نطلب منه ونثق في الاستجابة ونثق في محبته لينا انه يعطينا كل ما نطلبه منه. الى الان لم تطلبوا شيء باسمي، إلى الآن لم تطلبوا شيء باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كامل، ليكون فرحكم كامل. يبقى عايزنا نطلب وعلشان يدينا عشان يفرحنا، لأننا أبناء زي ما الأب بيفرح ابنه فبيقول اطلبوا. فلما صرنا أبناء صرنا إن احنا نطلب منه وهو عايزنا نطلب منه وعايز يدينا وعايز يفرحنا. ما أعظم هذه العطية، عطية البنوة اللي تفرح. احنا خدنا الكلام ده ازاي؟ خدناه بالفداء. يقول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة اللي هي الست العذراء، مولودا تحت الناموس، يعني كان خاضع للناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. عشان ننال التبني بالفداء اللي تممه المسيح على عود الصليب كحمل، قدم نفسه عننا وفدانا وحررنا من عبودية إبليس وإيه، وصار لنا الإيه؟ الفداء. لما بقينا أبناء هنا، هو الله أرسل لنا روح ابنه اللي يدينا شبهه ويدينا نعمته واللي يربطنا بيه، الروح، روحه هو فينا. إذا كان الأبناء يشتركوا مع أبوهم في الجينات الوراثية، الله أرسل روحه فينا اللي يخلينا طبيعته واللي يربطنا بيه الروح القدس. وعشان كده يقول لنا هنا ثم بما أنكم أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبكم صارخا يابا الآب. كلمة يابا دي يعني يخلي في دالة بينكم وبينه بحيث تبقوا فرحانين بيه وحاسين بالله الآب، وتقولوا له يابا. كلمة أبا دي يعني زي دادي الآب أو يا بويا الآب، بنغمة بنوة وحب يفرح بقالي أب. وعشان كده يكمل يقول إذا لست بعد عبدا، ما بقيتش عبد بقى مطالب إن أنا بالخوف لازم أنفذ وخايف أحسن بعدين يأذيني، ده أنا بقيت محبوب وابن. إذ لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارثا لله بالمسيح. هبقى وارث، أرث الميراث الأبدي، أرث الملكوت وارثا لله بالمسيح. وإن هو يبقى لي بركات كل البنوة، بقى فرحان. عشان كده الفرح بتاع البنوة ناشئ، الفرح بتاع الإنسان المسيحي اللي قام الأموات ناشئ من بنوته لله، تخليه يبقى فرحان، حاسس له أب عظيم ويتمتع في خير ويتمتع بيه وله سلطان في بيت أبوه في نعم أبوه. ربنا يدينا كلنا إن إحنا نتمتع ببنوتنا لله ونفرح بهذه البنوة، وتفضل هذه البنوة لينا سند ونعمة وبركة إلى الأبد، حتى ما نفرح بيه ونشبع فيه في السماء. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأبات الأبات كلها، أمين.

كأنها صادرة من بعض الملائكة ينظرون إلى قبر المسيح ويقولون: قم حطم الشيطان، لا تبقي لدولته بقية، قم بشر الموتى وقل غفرت لكم تلك الخطية، قم قو إيمان الرعاة ولم أشتات الرعية، واغفر لبطرس ضعفه وامسح دموع عيونه.

حطوه في قبر وقفلوا من بره بحجر، وحراسة سهرانة حماية من الهجوم، والناس بتتكلم وبيزيعوا خبر بأنه قال لتلاميذه أنه حيقوم. أكيد حييجوا يسرقوه ويقولوا للشعب أنه قام، ده زمان شفاهم من مرضهم وكتير عليكم من الألام، والشعب لو شاف قبره فاضي حيصدقوا بسرعة الكلام. في أول الأسبوع نشوف المريمات رايحين بطيب يطيبوا جسد اللي مات، وسط الدموع والحزن وخروج الأهات، القبر فاضي والكفن ما فيهوش يسوع.

راح فين يسوع؟ حرم عليك ورجعوه، مش مات خلاص؟ مالكم ومال ما تسبوه؟ مستكترين على حبايبه ييجوا يزوروه؟ ده يتوب معانا طيب وغرقان في الدموع. طب لما يوحشنا قولولنا نزوره فين؟ ولو الحنين حيهزنا نرويه بإيه؟ ده حتى جسده مش هنا. طب عند مين؟ هو اتسرق. طب واللي سرقه سرقه بإيه؟ بطرس جري على القبر ما لقاش الحجر من دحرجه. يمكن يكون زلزال عظيم. فين الجنود؟ يمكن يكونوا حسوا بخطر هدد أمانهم فرجعوا تاني أورشليم. يظهر كلام المريمات حقيقة مش شكوك. أصل المسيح كان هنا اندفن بجراح وحرب وعذاب وشوك، ده جسمه مليان بالآلام. لو رغم كل ده برضو قام، يبقى هزم، يبقى انتصر. والمجدلية واقفة عند قبره عمالة تبكي. قال لها بتبكي ليه؟ ابتدت بدموعها تحكي: خدوا سيدي من هنا، معرفش ليه خدوه. أرجوك لو أنت من هنا عرفني فين ودوه. والتلاميذ لما خافوا قفلوا من جوه الباب. هو ده الإنسان وحاله، خوفه بيخليه جبان. مات معلمنا وحبيبنا، كان دوانا، كان طبيبنا. هو كان جمعنا عشان يسيبنا بعد موته متعذبين. اتصدمنا في يوم عذابه وخوفنا من الموت اللي نابه. نعمل ايه بس في غيابه وفي خوفنا نروح لمين؟ حتى توما لما قالوا له الخبر شك وزاد جواه ملاه. المسيح ازاي يكون فعلا ظهر؟

وهيعود الحياة. لازم أتأكد بنفسي، أحط إيدي في جرح جنبه. كانت المسامير في إيده بروح كان مصدرها صلب، لازم ألمسها بإيديا. مش كفاية تشوف عليا، لو هيظهر تاني ليا يبقى داس على الموت وغلب. إيه يا توما جنبه؟ دخل إيديك شفتني أمنت بيا؟ طوبى للي ما شافش لكن بالقيامة صدق وآمن. ربي وإلهي وحبيبي قمت، وبقيامتك هزمت موتك. كله قال الموت نهايتك، لما صمتك خب صوتك. قالوا صمتك يعني ضعفك، وانت ليك قوة في سكوتك. اشتريتني بدم غالي لما دقت الموت بدالي، ولما قمت غيرت حالي، والموت خلاص ما بقاش نهاية.

بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في برنامجنا أفراح القيامة إزاي إحنا بنناقش إيه أسباب الفرح في حياة الإنسان المؤمن اللي قام مع المسيح، زي ما بيقول الكتاب المقدس إن أقامنا معه، أقمنا من الأموات وأجلسنا في السماويات. الإنسان المسيحي المفروض يبقى فرحان كل حين، زي ما قلنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل تسالونيكي. أسباب الفرح اللي هنتكلم عليها، السبب اللي هنتكلم عليه النهاردة، هو فرح بالحياة الجديدة. ده السبب الثالث. الحياة الجديدة فيها حياة جديدة، القيامة فيها حياة جديدة. يعني إيه جديد؟ ده اللي هنناقشه. دايما القديم يحزن لكن الجديد يفرح. لو جينا نعرف ليه القديم يحزن، لأن القديم ماشي خلاص، هيدوب، هينتهي، هيفنى، لكن الجديد هو هيدوم وهيقعد. فالقديم يقول لنا كتاب المقدس عن القديم، فإذ قال جديدا عتق الأول، وأما ما عتق ده بقى الإيه القديم، وشاخ فهو قريب من الاضمحلال، هينتهي. ده القديم، أما ما عتق وشاخ فهو قريب من الاضمحلال. يبقى القديم يحزن لأن في خوف عليه إنه قريب من الموت، لكن الجديد ده حياة جديدة. عشان كده المسيح بيطمننا ان في السماء سماء جديدة، والارض ارض جديدة فوق في الابدية، وان احنا فوق في السماء هنتعلم ترنيمة جديدة وتسبيح جديد، كل جديد ما بيشيخش، يفضل له رونقه وجماله وحياته لانها حياة ابدية. فاحنا مع المسيح مات انساننا العتيق، العتيق ده الفاسد، اللي فسد بالخطايا، وقمنا بالمعمودية إنسان جديد. وده اللي بيقول لنا عليه معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا الأصحاح السادس، يقول فدفنا معه بالمعمودية للموت. يعني خلاص القديم مات، خلاص متنا معاه، ده الإنسان القديم. حتى كما أقيم المسيح من الأموات، المسيح قام إزاي من الأموات؟ بمجد عظيم، القيامة مجد، فالمسيح قام بمجد وفرحة عظيمة جدا. فقام المسيح بمجد، هكذا نحن أيضا لما نقوم من نطلع من المعمودية بحياة جديدة، هكذا نسلك نحن أيضا في جدة الحياة، يعني في الحياة الجديدة. يبقى إذن المسيح يحيي حياة جديدة غير حياة أهل العالم، من نوع تاني.